0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. إيه رأيك في مشيئة الله؟ بيقولك كده في رسالة بولس الأولى لتيموثاوس 2 إنه يريد أن جميع الناس يخلصون وألا معرفة الحق يقبلون. يا ترى من هو الحق اللي عاوزنا الله أن نقبل أو نقرب منه أو نروح له أو نتواصل معاه؟ هل الحق ده له اسم تاني؟ قولي كده اسمه إيه؟ تعرف كده مين وزن المية بكفه وبيقيس السماوات بالشبر وبيوزن بالميزان تراب الأرض وبيوزن كمان الجبال؟ عاوز أفكرك إن أبوك وأبوي السماوي إله عظيم حقيقي رائع كلي القدرة، حاضر في كل مكان وزمان، جبار ملك الملوك ورب الأرباب، اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا ورئيس السلام. طبعا مش عارفة أوقف من كتر الكلام عنه، لكن الإله ده عاوز كل البشر يخلصون من الخطية ومن الموت ومن الهلاك، مش بس يخلصون وكمان يعيشوا على هامش الحياة. لكن خد المفاجأة دي، هو عايز الناس كل الناس كل الناس بعدها لك كل الناس يكونوا شركاء الطبيعة الإلهية، هتلاقيها في بطرس الثانية 1. الموضوع يا جماعة مش مجرد خلاص وبنوة والموضوع خلص على كده. عارف كده لما أب يكون عنده مصنع كبير أو شركة عملاقة بتربح ملايين والابن طموحاته أنه ياخد كم ألف يسافر بيهم، أو طموحاته أن أبوه يسامحه علشان في كوباية كسرت بالغلط منه وفاكر أن أبوه غضبان منه، في حين أن أبوه بيجهزه عشان يكون هو الشريك في كل الورث. فهمني إحنا بنفكر في إيه وطموحاتنا فين، وأبوك وأبويا بيفكر في إيه. أبويا السماوي كم أنت رائع، كم أنت عظيم، تدير كل الأمور من أجلي ومن أجل خلاص نفسي ومن أجل خلاص إخواتي ومن أجل لقائي الشخصي بيك هنا على الأرض وفي الأبدية، والاتحاد بيك والاتحاد بشخصك. أشكرك وأعظمك وأرفعك وأمجد اسمك. أمين.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 67 لإمام المغنين على ذوات الأوتار، مزمور تسبيحة.
1: ليتحنن الله علينا وليباركنا، لينر بوجهه علينا، لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة، وأمم الأرض تهديهم. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. الأرض أعطت غلتها. يباركنا الله إلهنا، يباركنا الله، وتخشاه كل أقاصي الأرض.

اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. اليك وحدك اخطأ.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. عندي حاجات ممكن تكون حلوة وفعلا فيها بركة كبيرة من ربنا، لكن في دايرة أو أكتر صعب جدا، بايظة خالص، وممكن تكون مبوظة حياتي كلها ومخلياني مش قادرة أتمتع حتى بالأمور الحلوة اللي في الدوائر التانية. سفر الملوك

لوك الثاني أصحاح 2 عدد 19 ونشوف قصة إليشع ورجال مدينة أريحة. وقال رجال المدينة لإليشع: هو ذا موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، وأما المياه فردية والأرض مجدبة. يعني المدينة مكانها كويس جدا، لكن الحياة صعبة بسبب المية، وبالتالي الأرض اللي مش بتجيب ثمر. عندنا حاجات كتيرة كويسة في حياتنا، شغلنا كويس، ظروفنا المادية كويسة، لكن علاقاتنا جوه البيت بايظة. أو ممكن نكون عندنا عيلة جميلة لكن الشغل دايماً في مشاكل. ناس كتير بتشعر بده وتقول: هو ليه الحاجة الحلوة ما بتكملش؟ ليه تبقى فيه دواير تنكد وتبوظ حياتنا كده؟ على العجيب شجع النهاردة إن عمله كامل في كل شيء، لأنه أعلن على الصليب وقال: قد أكمل. لأنه هو مكتوب عنه كده في سفر الرؤيا 1: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. الأمور اللي في حياتك مش مكتملة تكتمل معاه، الحاجات اللي في حياتك يمكن تعب حياتك، مبوظة حياتك، هو يتعامل معاها. ده اللي حصل، أمر الرب بإصلاح الجزء اللي بايظ في المدينة اللي كان مسبب التعب للناس برغم موقع المدينة المميز جدا. اسمع معايا كده وافتح قلبك وانت بتسمعني. فخرج إلى نبع المياه وقال: هكذا قال الرب، قد أبرأت هذه المياه، لا يكون فيها أيضا موت ولا جذب. كلمة دي ليك النهاردة، أقف بإيمان قدام الدايرة اللي بايظة في حياتك، قدام المية اللي منكدة عليك إنجاز التعبير باقي دوائر الحياة، وقول: الرب يأمر بإبراء الدايرة دي، الرب يأمر بإن المية دي ما تكملش، مية مرة، مية بايظة، مية بتفسد باقي الأرض. شاور على الدايرة بإيمان. والكلمة النهاردة بتشجعني وتشجعك إن عمل الله الكامل ده بيدوم. يعني المية اللي برقت دي فضلت كده مية حلوة والأرض اتصلحت خلاص. نقرأ في عدد 22: فبرئت المياه إلى هذا اليوم حسب قول إليشع الذي نطق به. يعني ربنا مش بيعمل الحاجة والحاجة ترجع تبوظ تاني، ربنا ما بيصلحهاش ويأمر بالإبراء وبعدين الحاجة ترجع تاني. دي القوانين الطبيعية، أو ده عمل البشر اللي ممكن يساعدوك شوية لكن الأمر يرجع يبوظ تاني، اللي ممكن حاجة تعملها تصلح الأمر شوية لكن يرجع يبوظ بعد شوية تاني، وكأن شيئا لم يكن، ونفضل في الدايرة دي نلف. سفر العدد أصحاح 23 بيقول لنا: ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. يعني مش بيرجع في كلامه. ربنا لما بيصلح الحاجة بتفضل متصلحة، بتفضل سليمة وصحيحة. ربنا لما بيأمر الأمر بيحسم، وبيحسم تماما. محتاج إيه في حياتك يكتمل؟ محتاج إيه في حياتك يتصلح؟ قول له: رب أنا مش هكمل حياتي متصالح مع دايرة مبوظة عليا باقي الدوائر، مخلياني مش قادرة أتمتع بالبركات وبعملك اللي في باقي دوائر حياتي. يا رب أنا هقف بإيمان قدام المية دي، هقف بإيمان وأعلن إنك تأمر النهاردة بإبراء هذه المياه. أقف قدام دايرة بيتك، أقف قدام دايرة شغلك، أقف قدام الدايرة اللي في العلاقات اللي ليها علاقة بحد من ولادك اللي حاسس إن فيها مياه صعبة مريضة، وقول: يا رب النهاردة أنا بتمسك زي ما أبرأت المياه بتاعت مدينة أريحة، تأمر بإبراء هذه المياه في حياتي، بإبراء هذه الدائرة. يا رب أشكرك لأنك إله الأمس واليوم وإلى الأبد، لا تتغير ولن تتغير. الكلمة اللي بتقولها بتأمر بالإبراء وتظل الدائرة سليمة وصحيحة وفيها تعويض عن كل أيام فاتت وعن كل أيام كان فيها تعب في الحياة. أشكرك من أجل عملك لأنه كامل، وأنت أعلنت
قد أكمل. بكرة نتقابل في يوم جديد.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج الحب المحرر مع مريان حبيب.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. أصعب سجن مش هو اللي قضبانه حديد، لكن هو اللي جدرانه ناعمة ومفروشة بالحرير. النهاردة هنشوف جبار بأس تاني، بس المرة دي الجبار ده سقط وهو نايم على ركبتين الغواية. هنروح لشمشون، الرجل اللي هزموا ضعفه قبل أن يهزموا أعدائه. شمشون كان نظير لله من بطن أمه، قوته ما كانتش في عضلاته لكن كانت في عهده مع الله المتمثل في شعره. شمشون كان بيحارب أعدائه بفك حمار، لكنه فشل يحارب شهوته بكلمة لأ. دليلة ما كانتش مجرد ست، كانت رمز لكل تسلل ناعم بيسرق مننا مساحتنا وقوتنا الروحية. ومش بس كده، ده وإحنا بنضحك كمان. سقط شمشون لما استهان بالسر، ولما افتكر إن موهبة الله حق مكتسب مش أمانة. انتهى بيه الحال أعمى بيطحن في بيت السجن، لكن الله هو إله الفرصة التانية، خلاه ينهي حياته بنصرة أعظم من كل اللي فات، بس لما بس رجع لعهده وصلى من قلبه. القوة الحقيقية هي ضبط النفس، مش بس كسر القيود الخارجية. موهبتك ممكن توصلك للقمة، لكن طباعك وأمانتك قدام الله هما اللي هيخلوك تستمر هناك. وامضى لقلبك. الفرق بين البطل والضحية هو السر. شمشون كشف سره للعدو ففقد قوته. حافظ على علاقتك الخاصة بالله كأقدس سر في حياتك، فهي مصدر قوتك الحقيقي الذي لا يقهر. والحب المحرر هنا بيقولك: أنا اديتك قوة ومواهب عشان تخدم بيها مش عشان تضيع فيها. خلي بالك من التعالب الصغيرة اللي بتفسد الكروم. ارجع لي حتى لو فقدت عينك، أنا لسه قادر أخلي نهايتك أعظم من بدايتك. الآية المؤثرة بتقولك: فقال: يا سيدي الرب، أذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط. ياه على الصلاة، أطلب منه في عز ضعفك هيديك قوة. يا رب، يلي اديت شمشون قوة جبارة لكنه سقط لما فقد سلطانه على نفسه، علمني إن ضبط النفس هي البطولة الحقيقية، وإن موهبتي هي من عندك وإنت اللي اديتهاني. ممكن ترفعني للقمة، لكن أمانتي قدامك هي اللي هتحفظني هناك. احمي يا رب كرم حياتي من السعالب الصغيرة، من التهاون البسيط اللي بيفسد ثمري اللي باخده منك. ما تخلينيش أستهين بنظوري ليك أو أبيع سري في لحظة ضعف. إذا تعثرت
وفقدت بصيرتي، اذكرني وشددني، لا تترك نهايتي تكون انكسار، بل اجعل توبتي أقوى من سقطتي. عايز منك قوة تخدم ملكوتك على الأرض، خليني قوي بيك وروحي منضبطة فيك. يا رب اديني أرجع لك واطلب قوتي في وقت ضعفي وشدتك في وقت انهياري. امسك بإيدي، قومني من كل ضعف، من كل كسرة. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. كنت متأثرة قوي النهاردة بخدمة سمعتها في واحد من الاجتماعات اللي كنت بحضرها عن إدراكنا لحضور ربنا الكامل لينا طول الوقت. فكنت بقوله: يا رب أنا فعلا عايزة مهابتك تملاني، مش بطريقة تخوفني، لكن يملاني الإحساس بإنك معايا طول الوقت، شايفني طول الوقت، وعارف كل فكرة بتدور في ذهني وكل كلمة في لساني. لما أقول حاجة غلط أبقى كأني قلتها ليك أنت، ولو عملت حاجة غلط أبقى كأني عملتها فيك أنت. الناس اللي حوالينا مخفي عنهم أمور كتير تخصنا، نقدر نخدعهم ونضحك عليهم، نقدر نبان بصورة غير صورتنا الحقيقية، بس ما نقدرش نخدعك أنت ولا نضحك عليك أنت خالص. أنت اللي عارفنا أكتر ما احنا عارفين نفسنا، عارف إحنا من جوه عاملين إزاي، اللي ورا لبسنا وشكلنا وكلامنا وتصرفاتنا الظاهرة، فكرة قلبنا ودوافعنا وتصرفاتنا اللي مش قدام الناس. المخفي عن العيون عريان ومكشوف قدامك. الكلمات دي مكتوبة في عبرانيين أصحاح 4 وعدد 13: وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. أنت اللي ساكن في نور لا يدنى منه، مفيش ظلمة تقف قدام نورك اللي بيخترق حياتنا. أنت عارف الكل وفاهم الكل، ومش محتاج نلف وندور قدامك خالص. والغريبة مع إنك عارفنا قوي قوي كده، بتحبنا بالشكل العجيب ده. أشكرك لأن معرفتك العميقة لينا دي ما خلتكش تبعد عننا، لكن بالعكس قربت لينا أكتر وأكتر، لأنك شايف ضعفنا وعجزنا وقلة حيلتنا اللي ورا كل مظاهر القوة اللي بنحاول نداري بيها على حقيقتنا. مديت إيدك تنتشلنا، ولسه عندك رجاء لكل واحد ضايع وتايه ومش عارف سكته. فعلا أفكارك وطرقك وأعمالك غيرنا خالص. إحنا لما نعرف إن حد بيكذب علينا ولا بيعمل حاجة غلط حتى لو مش فينا إحنا، بنبعد وبنقلل قوي علاقتنا بيه ونخليها من بعيد لبعيد. لكن أنت حاجة تانية خالص، أنت بقى تقرب قوي من الضعيف اللي مش قادر على نفسه واللي بيعمل أمور غلط، لأنك شايف اللي جوه وعارف اللي عدى فيه، شايف الماضي والحاضر وكمان المستقبل، كله عريان ومكشوف قدامك، لأنك كلي الوجود وكلي المعرفة وكمان كلي المحبة وكلي الرحمة، كلي الصلاح ناحية خلقتك. وحسيت كأنك كده بالروح القدس بتقولي: عشان كده إدراككم لحضوري الكامل فيكم وحواليكم في كل مكان مش لازم أبدا يخوفكم، بالعكس ده يطمنكم ويريح قلبكم، وكمان يساعدكم تنضبطوا في تصرفاتكم وكلامكم. لما يكون أبوك اللي بيحبك واللي صالح جدا ناحيتك واللي عارفك كويس قوي موجود معاك، المفروض إن الأمر ده يريحك وكمان يحط عليك مسؤولية، لكن مسؤولية في صالحك. أخطائك اللي بتعملها بتوجع قلبي عليك، مش إنها بتأذيني أنا. ونفسي إدراكك لوجودي جنبك يساعدك تفكر قبل ما تعمل الغلط اللي كنت ناوي تعمله وانت مش واخد بالك، الكذبة اللي هتقولها، عدم الأمانة اللي هتتصرف بيها، الفكرة الشريرة اللي حتى جت في بالك، بس الكلام السيء اللي هيخرج من لسانك. لو فكرت إني موجود معاك في كل مكان وإني شايف وسامع مش بس اللي بتعمله واللي بتقوله، لكن كمان عارف اللي جوه ذهنك وقلبك. هتقول زي ما يوسف قال لما امرأة فطيفار عرضت روحها عليه: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وانت مرات هتبقى محتاج تقول الكلام ده مش لشخص قدامك لكن لنفسك، تفكر روحك إن الأمر الغلط اللي كنت ناوي تعمله أو حتى الفكرة الغلط اللي بتفكر فيها دي موجهة لي أنا، انت بتغلط في حقي أنا حتى لو مفيش بني آدم واحد شافك ولا عارف انت بتعمل ايه. أنا شايف وعارف، بس مش شايف وعارف وواقف أتفرج أبدا، لكن عايز أساعدك بكل قوتي، عايز أمد إيدي وانتشلك من اللي انت فيه، عايز أقويك على الخطية اللي بتحصرك وعايزاك تقع فيها، عايز أدربك عشان ما تستسلمش للمغريات اللي بتتعرض عليك من عدو الخير طول الوقت عشان يوقعك، عايز أعلمك إزاي تقول لأ أنا مش هعمل كده، وتطلب معونة وتستقبل قوة جواك تشددك فتثبت مكانك وما تقعش. ده النور اللي عايزه ينور جواكم، الإدراك اللي عايزه معاكم طول الوقت. أنت وإنتي مش لوحدكم، أنا معاكم، مفيش شيء واحد مخفي عن عيني، كل شيء كل شيء عريان ومكشوف قدامي. وعايزك تفكر في كلمة كل دي، كل حاجة اللي بتعمله وانت لوحدك ورا البيبان المقفولة اللي محدش في الكون يعرفه عنك، أنا شايفه وعارفه وعايز أساعدك مش أدينك، عايزك تقرب مني مش تبعد، لأن مفيش مكان بعيد عني. داود أدرك الأمر ده وكتب مزمور 139 في عدد 7 فيه بيقول كده: أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت، وإن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهدين يدك وتمسكني يمينك. أنا مش حواليك في كل مكان عشان ألحقك واكتب خطاياك وعدد أخطائك أبدا، لكن زي ما قال داود: فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. عايز أهديك للطريق الصحيح وأمسك بإيدك وأمشي معاك مشوار حياتك في النور بتاعي، مش في الظلمة اللي عايز عدوك يسحبك فيها. إنك تدرك حضوري ده أمر لخيرك، مش يخوفك ويرعبك لكن يقويك ويسندك تواجه التحديات، ويساعدك إنك تنضبط وتمسك نفسك عن أمور غلط كنت ناوي تعملها. والإدراك محتاج تدريب، تفكر نفسك كل شوية إني معاك وإني موجود في كل مكان أنت موجود فيه. لما تفكر فكرة غلط توب عنها بسرعة لأنك مدرك إني شفتها. فكر نفسك إني أبوك اللي بيحبك مش اللي بيدينك، اللي عايز دايما خيرك وبيفكر دايما في صالحك، عايزك تبقى كويس علشانك، علشان تكون مرتاح مع نفسك ومرتاح معايا، عشان ما تبقاش ماشي بحمل خطايا على كتافك بدون داعي، عشان عدوك ما يزلكش ويكسرك ويأسرك بأمور غلط انت مش عايزها، بس من كتر ما عملتها من غير ما تفكر بقت قيد مش عارف تخلص منه. انا عايز انقذك من ده كله، صدق ان حضوري فيه كل الخير ليك انت. حساسيتك للحضور ده هتخلي الروح القدس يلحقك بسرعة لما يلاقيك هتعمل حاجة غلط او لا تليق، ولو غلط ينبهك عشان تقوم بسرعة وما تفضلش مكمل في اللي انت فيه. انا معاك مش ضدك، في صفك، وعايزك تنجح وتنضج وكل يوم تكون اكثر شبه بيسوع اللي قدم حياته عشان أنت تعيش حر ومنتصر ومستمتع بعلاقة حقيقية وحية مع أبوك. آمين.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

كلمة من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد، وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. قدس قلوبنا واحتياجاتنا أيضا ترنيمنا، ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين؟ أمين.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.

أعزائي مستمعي راديو الحياة الأفضل، أهلا بيكم في كل مكان وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية في رحلتنا وإحنا بنتعلم من كلمة الله من سفر الأمثال. النهاردة عايز أشاركك بحاجة جميلة قوي. إحنا في الدنيا بنقول كده، اللي ليه ظهر ما بيضربش على بطنه. يعني يا بختك لو ليك ظهر، يا بختك لو حد سندك، يا بختك لو ليك كبير كده ماشي وانت محتمي فيه. والنهاردة في سفر الأمثال أصحاح 3 آية 5 و 6 الكتاب بيقول كده، عايز أكلمك النهاردة أن ليك ظهر، توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. سليمان الحكيم بيعلمنا النهاردة من الكلمة أن احنا نتكل على الرب، هو ظهرنا، هو سندنا. اللي عايز يرتاح يعمل الحكاية دي. الآية دي حلوة قوي، حتى جاية في ترجمة العربية المشتركة، بكل قلبك اطمئن إلى الرب ولا تعتمد على فطنتك، أينما سرت تعرف إليه فييسر طريقك. على فكرة الحياة أكبر وأعقد وأصعب من أي شخص فينا. عندنا قرارات بناخدها في حياتنا، تحديات وصعوبات ومفاجآت سخيفة. إمكانياتنا ومعرفتنا وفهمنا محدودة، مهما كنا متعلمين أو أغنياء أو عندنا خبرة. الوصفة الصحيحة والصحية عشان يكون لك ظهر، واللي النهاردة بيوصينا بيها سفر الأمثال، واجه الحياة بس مش لوحدك، اتكل على الكبير، توكل على الرب بكل قلبك. والاتكال مش فعل سلبي، الاتكال عمل إيجابي واعي ناضج. اتكل معناها اطمن لربنا، حط ثقتك فيه، ارتاح له، اعتمد عليه، احتمي فيه، اتعامل معاه كالملجأ، هو سندك، هو ظهرك. ايه نوع الاتكال هنا؟ بكل قلبك، يعني بثقة كاملة، يعني بكل كيانك العقلي والنفسي والروحي. يكمل سليمان ويقول كده، على فهمك لا تعتمد. على فهمك يعني على ذكائك، لأنه ببساطة في أمور مش تقدر تفهمها في الحياة لوحدك. احترم محدوديتك، اوعى تستقل عن ربنا. الذكي يعرف ان هو شخص محدود. الوصفة التانية عشان تعيش مرتاح وتستمتع ان ليك ظهر، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. طرقك معناها تعاملاتك، خطواتك، مشاويرك، قراراتك الصغيرة والكبيرة. اعرفه يعني اطلبه، حطه قدامك، اختبره، اطلب مشيئته، خليه قدامك وكرمه وارضيه. النتيجة الأكيدة إن فيه بركة. يقوم سبلك. يقوم عارف يعني إيه؟ يعني يصلح طرقك، يسهل طرقك، يسترك. حتى لو أنت عملت حاجة مش مظبوطة 100% هو يرجعك للصح لو ضليت. في طريق الحياة يجعلك تحقق غرض وجودك. الاتكال على ربنا قوة جبارة، احظى بيها، تمتع بتأثيرها على حياتك، اتمتع بإله الكون. الاتكال هو طريقة الأذكياء والحكماء لمضاعفة إمكانياتهم وتأثيرهم، لأن اللي بيعمل فيك هو إمكانيات الله مش إمكانياتك المحدودة. الاتكال معناها تفرد إيديك وتشتغل، تطلع كل يوم الصبح كده وانت عارف ان انت ليك ظهر في الحياة، فتواجه الدنيا بكل قوة. الاتكال هو البوصلة اللي بيها بنعيش، الهدف اللي ربنا أوجدنا لأجله، لأن منه وبه وله كل الأشياء. الاتكال علامة النضج والتواضع. أخيرا، قوة الاتكال في الإيمان ووقود الإيمان في الصلاة. طوبى لجميع المتكلين عليه. اوعى تعيش من غير ظهر، ربنا في ظهرك، اتكل عليه، اتمتع بقوته، تعيش أيامك مليان بالسلام، مليان بالقوة. توكل على الرب بكل قلبك.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيكم اعزائي المستمعين في آية وفكرة جديدة. النهاردة معنا آية جميلة من يوحنا 4 عدد 24. المسيح بيقول للسامرية: الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. حلو تعبير الله روح. والرب بيتكلم مع السامرية، راح لها على بئر في حتة اسمها سخار، بئر اسمه بئر يعقوب. ومشى التلاميذ كلهم، قال لهم انتوا الاتناشر ذهبوا لتبتاعوا لنا طعام، روحوا اشتروا لنا أكل. في الحقيقة أنا استغربت قوي، 12-13 واحد هياكلوا، كم واحد يجيب لهم أكل؟ 1-2-3 بالكتير. لكن الرب مشى الاتناشر وراحوا كلهم يجيبوا أكل، وقعد هو جلس على البير. لما تعب من المشي مسافة طويلة جلس على البير. وتيجي السامرية: ليه بعت الاتناشر يا رب؟ قال لأن في واحدة من ولادي جاية، أنا ناوي أسترها، حتى التلاميذ مش عايزهم يعرفوا ماضيها وخطاياها. لكن رب يسوع بدأ يتكلم مع السامرية وقال لها: ممكن تديني أشرب؟ بدأت ترد عليه بطريقة صعبة جدا: إزاي تطلب أنك تشرب؟ أنت رجل، أنا امرأة، أنت يهودي، أنا سامرية، اليهود لا يعاملون السامريون. لكن الرب بدأ يرد عليها وقال: آه لو تعلمين عطية الله، لو أنت عارفة إيه اللي أنا مجهزه لك، أنا عندي مية اللي يشرب منها ما يعطش. عز المستمع، أخت الغالية اللي بتسمعوني، يمكن بتشرب مية بس مش قادر تشبع، جربت في حاجات كتير زي السامرية بس مش قادرة تشبعي ومش قادر تشبع. المية اللي الرب بيديها دي مختلفة، من يشرب من الماء الذي يعطيه لن يعطش إلى الأبد. وبعدين بدأت تتكلم معاه وقال لها رب يسوع كده: ادعي لي زوجك. قالت له: ليس لي زوج. الرب ما قالهاش يا كدابة، ما اللي في البيت ده يطلع مين؟ لكن الرب يقول لها: حسنا قلتي. مرة يقول لها: بالصواب أجبتي، إن كان لك 5 أزواج والسادس ليس زوجك. وبدأ الرب يسوع يتكلم معاها، قالت له: أرى أنك نبي. طب أقلب لك على الموجة التانية، نجيب الموجة أو القناة الديني بقى. أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون السجود في أورشليم، يا ترى السجود والتعبد يطلع فين؟ تخيل لو حضرتك أو أنا عارفين ماضيها، كنا قلنا لها حد غيرك يتكلم عن السجود والتعبد. لكن الرب يسوع يقول لها: لا هنا ولا في أورشليم، لكن الساجدون الحقيون فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. الله روح، الله ما يحدوش حيطان، الله ما يحدوش زمن، الله مش مرتبط بمكان، لكن الله روح. ولأنه روح بيتعامل مع أرواحنا، الله يتعامل مع كل ما هو روحي وله بعد أبدي. ربنا بيتعامل مع الأرواح، مع أرواحنا. هل يا ترى انت النهاردة اتولدت ولادة روحية عشان تقدر تتعامل مع الله الروح؟ هل يا ترى انت ساجد لي وعابد حقيقي بالروح والحق، ولا زي السامرية ممكن ابقى اكون عايش في خطاياي وعندي امور صعبة جدا والناس بينفروا منه، ولما اجي عند ربنا اقلب له واقول له: هو الطيفة دي صح ولا الطيفة دي صح؟ الصوم ده صح ولا ده اللي صح؟ في الحقيقة ربنا بيقول لك كل ده ركنه، بس انت مولود من فوق وبتسجد بالروح والحق. انت الرب مالك على قلبك. الله روح، والذين يسجدون فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا له. الله روح، الله يتعامل مع أرواحنا. صلي ليك تكون عابد حقيقي وساجد حقيقي. سامرية لما تقابلت معاه وتغيرت بشرت كل البلد، وحياتها اتغيرت 180 درجة. ربنا يتقابل مع كل حد فينا مقابلة شخصية ويغير حياته، ودينا نكون أرواحنا متعلقة بيه. وإلى اللقاء في حلقة جديدة وأي فكرة. الرب معك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

بيقولوا إن التاريخ بيعيد نفسه، لكن سليمان في سفر الجامعة بيقول لنا إن التاريخ لا يعيد نفسه. التاريخ عنده قصة واحدة بس أبطال مختلفين. سليمان شرح في سفر الجامعة إزاي إن قصة التاريخ ما بتتغيرش، اللي بيتغير هو الأبطال اللي بيعملوا القصة دي. واحدة من الحاجات الغريبة للناس الكبيرة في السن بتعملها أنه بتيجي تقول للشباب الصغيرين إحنا أيامنا كانت أحسن أو أيامكم كانت أحسن، أو يقعدوا يقارنوا أيام الأبيض والأسود بأيام الألوان. الحقيقة أنه سليمان اتكلم عن الجزء ده في سفر الجامعة وقال كده، قال أنه في ناس بتقول ياه فين أيام زمان، فين خير زمان. بيقول كده في جامعة 7، لا تقل لماذا كانت الأيام الأولى خيرا من هذه، لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا. بيقولك أنه سؤالك اللي بيقول ليه أيام زمان كانت أحلى هو سؤال يدل على عدم حكمة. ليه؟ ليه يا سليمان لما نقول أن أيام زمان كانت أحسن قبل التكنولوجيا المتطورة وقبل الموبايلات وقبل الذكاء الاصطناعي، ليه ما نقولش أن الأيام بتاعت زمان كانت أحلى أو أهدى أو أروق؟ حقيقي ممكن تبقى كده، لكن سليمان بيقول لنا أنه مبدأ مقارنة الأجيال والعصور ببعض هو مبدأ شوية في عدم حكمة. ليه يا سليمان؟ سليمان بيلخص بيقول كده أنه التاريخ لا يعيد نفسه، التاريخ عنده قصة واحدة، قصة واحدة بيكررها كل عصر لكن بأبطال مختلفين. الأبطال دول فيهم ظالم، في كل عصر فيه ظالم. بيقول كده سليمان في جامعة 4، ثم رجعت ورأيت كل المظالم التي تجري تحت الشمس. هو شاف أنه تحت الشمس يعني في الأرض كلها في ظلم، في كل العصور في ظلم، سواء الظلم ده كان ظلم شعوب بتظلم بعض، ظلم مجتمعي المجتمع نفسه بيظلم بعضه، ظلم جوه العيلة، ظلم من المسؤولين، في كل عصر في ظلم. فمهما كان اسم العصر، مهما كانت قصته، هناك بطل يقوم بدور الظالم. كمان في بطل بيقوم بدور النصاب. فجامعة 5 بيقول كده سليمان، إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد. في نزع حق، في ظلم فقير، في حد بيعرف يسطو، في حد بيعرف يعمل نصب، عنده نصبايا بيعملها في كل التاريخ أيا كان الزمن. في دايما واحد بيقوم بدور النصاب في القصة، النصاب اللي بيخدع الناس بأفكار غلط، النصاب اللي بيخدع الناس وياخد فلوسهم، النصاب اللي بيعمل غش تجاري، أيا كان نوع النصب، هناك شخص ينتزع الحق ويظلم الفقير واخد دور النصاب في القصة بتاعت العصر ده. كمان في دور خطير في كل عصر اسمه دور المذنب الحر، في مذنب حر في كل عصر بيتساب عشان يعمل مزيد من الشرور. بيقول كده سليمان في جامعة 8، لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا، في واحد غلط وعمل حاجة غلط، مع ذلك القضاء مش بيحكم عليه بسرعة، ممكن يكون بياخد وقته، ممكن يكون قدر يهرب من القضاء، ممكن يكون قدر يتحايل على القانون، ممكن يكون هرب اتحكم عليه وهرب. ففي كل عصر هناك مذنب حر بيعمل مزيد من الشر. كمان في كل عصر في حب الفلوس، حب المادية، ليه ميبقاش عندنا أكتر؟ ليه ميبقاش عندنا ثروات أكتر؟ فجامعة 5 بيقول كده سليمان، من يحب الفضة لا يشبع من الفضة، في واحد بيحب الفلوس، بيحب الثروة، ممكن يكون ده شخص بيقوم بهذا الدور، ممكن تكون جماعة، ممكن تكون دولة، ممكن تكون فئة من الشعب عايزة فلوس أكتر، ففي سعيها للفلوس الأكتر بتعمل جرائم أكتر. ففي كل عصر في واحد بيقوم بالدور بتاعه. قصة التاريخ واحدة، قصة في بعض الأوقات بتبقى ظلمة قوي، فيها الظالم وفيها النصاب وفيها المذنب الحر وفيها اللي بيحب الفلوس وفيها اللي بيتوحش الأيام بتاعت زمان. في كل العصور القصة واحدة، لكن في كل العصور في باب نور اسمه خلاص، اسمه رجاء للأمم. الله في كل عصر رغم أنه الشر واحد والأدوار مختلفة، يمكن اللبس بتغير، يمكن الديكور بتغير، لكن الظلم موجود في كل حتة. دورك أنك في القصة بتاعتك ما تبصش على اللي فات، ولا تقعد تتأمل أبطال القصة، لأن صدقني هم نفس الأبطال اللي موجودين في كل العصور اللي فاتت واللي هيجوا، اختلاف مسميات مش أكتر. لكن بص على الباب المفتوح، ما تقعدش تفكر في العصر بتاعك قوي، أو ياريتنا كنا زمان، أو ياريتنا كنا في الحتة الفلانية. السؤال المهم، هل أنت واخد دور مختلف؟

في القصة دي؟ هل أنت ابن لله؟ هل أنت جيت قلت له يا رب أنا بسلم لك حياتي، أنا عايز أعيش معاك مظبوط، أنا يمكن رابط سعادتي بأن أنا أعيش في عصر تاني، أو يمكن بلومك يا رب عشان ما خلقتنيش في بلد تانية أو زمن تاني؟ لكن الحقيقة أنت محتاج تعيد تفكير في أنه أنت دلوقتي هنا، أنت هنا والآن، فمحتاج تفكر في خلاص نفسك، لأن ده الأهم من أنك تقعد تتأمل قصة أو تتأمل الفروق بين العصور المختلفة. أنا بدعوك النهاردة أنك توقف مقارنة العصور ببعضها والأماكن ببعضها، وأنك تعيد تفكير في سؤالك اللي بتسأله في كل مرة، يا ريتنا كنا زمان أو زمان كان أحسن. ده وقت أنك تفكر في دورك في القصة بعد ما القصة دي تخلص، قصتك أنت تخلص كمان، أنت هتكون فين؟ القصة لما تخلص هتتكرر بشخصيات مختلفة، الظالم اللي هروح هيجي مكان واحد تاني، والنصاب اللي بيروح هيجي مكان واحد تاني، والنصب بتتطور مع تطور التكنولوجيا. لكن السؤال المهم وسط القصة دي، أنت فين؟ هو ده السؤال اللي سليمان بيحاول في طول سفر الجامعة يقوله لك. مدة أيام حياتك أهم حاجة تعملها هي الاقتراب إلى الله، إنك تيجي تقوله أنا مش عارف أعيش القصة دي بعيد عنك. ده الوقت إنك تفكر في قصتك.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع تطيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

يا رب بنيجي كده عندك عايزين نستخبى فيك زي ما المزمور يا رب 130 بيقول من الأعماق صرخت إليك يا رب. يا رب اسمع صوتي لتكن أذنيك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي. انتظرتك يا رب انتظرت نفسي وبكلامه رجوت. زي ما المزمور اللي فات بيقول أعين الكل إياك تترجى. يا رب عنينا على إلهنا الحي خروجه يقين كالفجر. يا رب أنت موجود أنت حي. تعال يا رب فك نفوسنا من كل ضيقة من كل حزن. حتى لو الأرض كلها ظلمة لكن أنت عندك نور. أنت إله نور أنت إله حق أنت قدوس أنت رب مفيش زيك. يا رب أنت سيد الأرض كلها. أنت بكلمة واحدة منك يكون رب الأمر. يا رب تعال على كل نفوس رب مضغوطة كل نفوس رب مقيدة رب إبليس مقيدها. رب تعال على كل نفوس رب وحيدة. يا رب حبك يا رب يملى القلوب. يا رب بصلي رب أنه سلامك يا رب يملى العقول. يا رب من كل خوف يا رب أي حد بيسمعنا حاسس بيه. يا رب أنت مش إله خوف لكن حبك يطرح كل خوف للخارج. يا رب كل رب أجساد يا رب تعبانة يا رب تعالى يا رب كده أنت رب بقوة تخرج منك يا رب تشفي. تعالى يا رب من أجل كل نفوس مجروحة. أشكرك لأن أنت عندك التعزية أنت عندك الفرح الحقيقي. يا رب بختنا بيك. سامحنا على كل مرة عشنا فيها في ضيقة عشنا فيها في حزن عشنا فيها تحت قيد خطية. رب تعالى رب كده انت بقيامتك قومنا فيك يا رب بنصرتك يا رب ادينا النصرة والغلبة.

قبل ما نكمل الترنيمة دي تعالوا نردد كلمات الآية تاني. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي، مش مستنين أي حاجة، مفيش أي حاجة تدي رجاء يا رب غيرك أنت وحدك يا رب. بصلي من أجل كل حد بيصلي دلوقتي، كلنا مستنينك يا رب. أنت وحدك يا رب كل القدرة، أنت وحدك اللي محبة، أنت وحدك الصالح، أنت وحدك يا رب اللي فيك الرجاء والسلام والفرح في عالم مليان شر، في عالم مليان ظلام، في عالم مليان وجع وكسرة. لكن بشكرك لأنه الإله اللي بنحتمي فيه إله قوة وإله نصرة، إله حي، إله بيحب ولاده، إله صالح.

0: تعالوا نقول له يا رب راحتنا فيك انت، انت رب مسحنا، انت شفعنا، كل ما خارت قوايا منك انت عوني، منك انت وفيك انت الامان من كل خوف، من كل وجع، من كل الم، من كل خطيه. بنيجي كده عندك رب وبنتوب قدامك، وبشكرك على الراحه الغير عاديه اللي بنلاقيها فيك. انت اله السلام، انت رئيس السلام، بشكرك.
1: راحتي يا رب حقا

رب افتح عينينا على ان انت الاله المهوب العظيم القدوس. افتح عينينا على جمالك يا رب. بصلي من اجل كل واحد يا رب عنده مفاهيم غلط عنك يا رب، مش شايف يا رب جمالك ومش شايف حلاوتك. تعالى افتح يا رب عينينا يا رب على جمالك.

تعالوا نختم مع بعض بآخر ترنيمة وإحنا فرحانين وإحنا بنقول من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي، إنه إحنا بنغني وسط الناس نقول رب إله عندنا إله عظيم اترائف علينا. يا رب بشكرك، بشكرك لأن أنت اترائفت علينا، بشكرك على حبك.

0: أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا اللذي، وأنا أمولة.
1: أي أب في الدنيا أو أي أم بيحبوا يقعدوا مع أولادهم يقضوا وقت يتكلموا فيه، يشرحوا لهم، يفهموهم الدنيا ماشية إزاي، النواحي المادية ماشية إزاي، الاجتماعيات، إزاي تتعاملي مع الولد ده، إزاي أنت تتعامل مع المدرس ده، إزاي في الشغل هتقابل مدير صعب، إزاي في الجامعة هيبقى فيه تيارات كتيرة وأفكار كتيرة، إزاي لو قررت تهاجر أو تسافر هتقابل إيه وهتقابل مين، وإزاي في ثقافات مختلفة. أي أب وأي أم بيحبوا يعلموا أولادهم كل حاجة هم يعرفوها، تفاصيل كتيرة قوي، زي مثلا هتطبخ إزاي، هتوضب هدومك إزاي، هتاخد بالك من نفسك إزاي لو أنت بتسوق وحصلت حادثة. كل التفاصيل الكتيرة دي الأب الأرضي أو الأم الأرضية بيحبوا يدوها لأولادهم. كمان حاجة مهمة جدا، مش بس بيحبوا يدوهم التفاصيل والمعلومات دي، لما بيقعدوا معاهم بيحبوا يدوهم من روحهم، من أفكارهم، من مشاعرهم، تجاربهم الشخصية، حصل إيه والأب صغير مع مامته، حصل إيه، إزاي قابل صحابه، صحاب الجامعة، صحاب المدرسة. الأب والأم كتير قوي يفكروا في أولادهم إن هم امتداد ليهم. إن جاز التشبيه، وأنا بفكر في الأب السماوي بحس إن هو فعلا بيعمل مع كل حد فينا، وبعت لنا كلمته في شخص يسوع المسيح. كلمنا عن الأب كتير قوي، وكلمنا عن محبته، وكلمنا عن اهتمامه بكل حد فينا، وكلمنا على إنه مجهز لنا ملكوت السماوات، مش بس مجهزه لنا عشان نروحه، لا، ده قالها ملكوت الله داخلكم، يعني قال لنا كمان إن الحياة الحلوة دي، الحياة الأبدية، الحياة اللي هو جاي يديها لنا هتكون جوانا وهتكمل معانا. جئت ليكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. من هنا طبعا جه فكرة البتر لايف، أو جه فكرة الحياة الأفضل. طبعا أنا بشجع الفريق علشان أنا بسجل معاه. كل الحاجات دي بتخليني أقارن بين الآب السماوي وبين الأب أو الأم الأرضيين. اهتمامهم بينا ومحبتهم لينا في الآخر قاصرة ومحدودة، لكن اهتمام الآب السماوي ومحبتهم

بيته ليا وليكي وليك انت كمان، انه بذل ابنه الوحيد علشاننا، وانه خلاه ياخد جسد علشان يقربنا منه ويعرفنا الطريق وعرفنا السماويات ويعرفنا قيمتنا في عينين الآب، ورؤيته لينا الحاضرة والمستقبلة المستقبلية. وعرفنا كل ده شيء أكثر من رائع، وشيء حتى لا يستوعبه عقل. كل ما فكر قد إيه الآب بيفكر في مستقبلي الأرضي والأبدي، وبيهتم إنه يبعت لي ناس تكلمني عنه، وإزاي هو مهتم إزاي إن شخصيتي تنمو وتكبر وتتكون، تبقى شخصيتي على صورة ابنه المحبوب. كل ما أحس قد إيه أنا مهمة في عينيه، وكل ما أحس قد إيه أنا غالية في عينيه. نفسي كل حد فينا النهاردة بعد ما يخلص الفويس ده أو التسجيل ده يجيب ورقة وقلم ويشوف تعاملات الله معاه على مدى 20-30-40 سنة اللي فاتوا، ويقارنها بتعاملات الأب والأم. أنا عارفة أنه تعاملات أهالينا ضيقة ومحدودة، وكمان ممكن يبقى فيها غلطات، لكن أنا متأكدة أن التفاعلات وتعاملات الآب السماوي مختلفة جدا جدا، وفي حاجات مش شايفينها ومش فاهمينها، لكن احنا واثقين فيه.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم القصر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 77 لإمام المغنين على يد ثون لآساف. مزمور. صوتي إلى الله فأصرخ، صوتي إلى الله فأصغى إليه. في يوم ضيقي التمست الرب، يدي في الليل انبسطت ولم تخدر. أبت نفسي التعزية، أذكر الله فأئن، أناجي نفسي فيخشى على روحي. أمسكت أكفان عيني، انزعجت فلم أتكلم. تفكرت في أيام القدم، السنين الدهرية. أذكر ترنمي في الليل، مع قلبي أناجي وروحي تبحث. هل إلى الدهور يرفض الرب ولا يعود للرضا بعد؟ هل انتهت إلى الأبد رحمته؟ انقطعت كلمته؟ إلى دور فدور؟ هل نسي الله رأفة أو قفس برجزه مراحمه؟ فقلت هذا ما يعلني تغير يمين العلي. أذكر أعمال الرب إذ أتذكر عجائبك منذ القدم، وألهج بجميع أفعالك وبصنائعك أناجي. اللهم في القدس طريقك، أي إله عظيم مثل الله؟ أنت الإله الصانع العجائب، عرفت بين الشعوب قوتك، فككت بذراعك شعبك بني يعقوب ويوسف. أبصرتك المياه يا الله، أبصرتك المياه ففزعت، ارتعدت أيضا اللجج. سكبت الغيوم مياها، أعطت السحب صوتا، أيضا سهامك طارت. صوت رعدك في الزوبعة، البروق أضاءت المسكونة، ارتعدت ورجفت الأرض. في البحر طريقك وسبلك في المياه الكثيرة، وأثارك لم تعرف. هديت شعبك كالغنم بيد موسى وهارون.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. عندي حاجات ممكن تكون حلوة وفعلاً فيها بركة كبيرة من ربنا، لكن في دايرة أو أكتر صعب جداً، بايظة خالص، وممكن تكون مبوظة حياتي كلها ومخلياني مش قادرة أتمتع حتى بالأمور الحلوة اللي في الدوائر التانية. سفر الملوك الثاني أصحاح 2 عدد 19، ونشوف قصة إليشع ورجال مدينة أريحا. وقال رجال المدينة لإليشع: هو ذا موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، وأما المياه فردية والأرض مجدبة. يعني المدينة مكانها كويس جداً، لكن الحياة صعبة بسبب المية، وبالتالي الأرض اللي مش بتجيب ثمر. عندنا حاجات كتيرة كويسة في حياتنا، شغلنا كويس، ظروفنا المادية كويسة، لكن علاقتنا جوه البيت بايظة. أو ممكن نكون عندنا عيلة جميلة، لكن الشغل دايماً فيه مشاكل. ناس كتير بتشعر بده وتقول: هو ليه الحاجة الحلوة ما بتكملش؟ ليه تبقى فيه دواير تنكد وتبوظ حياتنا كده؟ على العجيب شجع النهاردة إن عمله كامل في كل شيء، لأنه أعلن على الصليب وقال: قد أكمل. لأنه هو مكتوب عنه كده في سفر الرؤيا 1: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب، الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. الأمور اللي في حياتك مش مكتملة تكتمل معاه، الحاجات اللي في حياتك يمكن تعب حياتك، مبوظة حياتك، هو يتعامل معاها. ده اللي حصل، أمر الرب بإصلاح الجزء اللي بايظ في المدينة اللي كان مسبب التعب للناس برغم موقع المدينة المميز جدا. اسمع معايا كده وافتح قلبك وانت بتسمعني. فخرج إلى نبع المياه وقال: هكذا قال الرب، قد أبرأت هذه المياه، لا يكون فيها أيضا موت ولا جدب. كلمة دي ليك النهاردة، أقف بإيمان قدام الدايرة اللي بايظة في حياتك، قدام المية اللي منكدة عليك إنجاز التعبير باقي دوائر الحياة، وقول: الرب يأمر بإبراء الدايرة دي، الرب يأمر بإن المية دي ما تكملش، مية مرة، مية بايظة، مية بتفسد باقي الأرض. شاور على الدايرة بإيمان. والكلمة النهاردة بتشجعني وتشجعك إن عمل الله الكامل ده بيدوم، يعني المية اللي برقت دي فضلت كده مية حلوة، والأرض اتصلحت خلاص. نقرأ في عدد 22: فبرئت المياه إلى هذا اليوم حسب قول إليشع الذي نطق به. يعني ربنا مش بيعمل الحاجة والحاجة ترجع تبوظ تاني، ربنا ما بيصلحهاش ويأمر بالإبراء وبعدين الحاجة ترجع تاني. دي القوانين الطبيعية، أو ده عمل البشر اللي ممكن يساعدوك شوية لكن الأمر يرجع يبوظ تاني، اللي ممكن حاجة تعملها تصلح الأمر شوية لكن يرجع يبوظ بعد شوية تاني، وكأن شيئا لم يكن، ونفضل في الدايرة دي نلف. سفر العدد أصحاح 23 بيقول لنا: ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم، يعني مش بيرجع في كلامه. ربنا لما بيصلح الحاجة بتفضل متصلحة، بتفضل سليمة وصحيحة. ربنا لما بيأمر الأمر بيحسم، وبيحسم تماما. محتاج إيه في حياتك يكتمل؟ محتاج إيه في حياتك يتصلح؟ قول له: رب، أنا مش هكمل حياتي متصالح مع دايرة مبوظة عليا باقي الدوائر، مخلياني مش قادرة أتمتع بالبركات وبعملك

اللي في باقي دوائر حياتي. يا رب أنا هقف بإيمان قدام المية دي، هقف بإيمان وأعلن إنك تأمر النهاردة بإبراء هذه المياه. أقف قدام دايرة بيتك، أقف قدام دايرة شغلك، أقف قدام الدايرة اللي في العلاقات اللي ليها علاقة بحد من ولادك اللي حاسس إن فيها مياه صعبة مريضة، وقول يا رب النهاردة أنا بتمسك زي ما أبرأت المياه بتاعت مدينة أريحة، تأمر بإبراء هذه المياه في حياتي، بإبراء هذه الدائرة. يا رب أشكرك لأنك إله الأمس واليوم وإلى الأبد، لا تتغير ولن تتغير. الكلمة اللي بتقولها بتأمر بالإبراء وتظل الدائرة سليمة وصحيحة وفيها تعويض عن كل أيام فاتت وعن كل أيام كان فيها تعب في الحياة. أشكرك من أجل عملك لأنه كامل، وأنت أعلنت قد أكمل. بكرة هنتقابل في يوم جديد.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: عطوفة أوي يا رب، حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لا، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. صموئيل صموئيل، نداء في سكون الليل. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. والحب المحرر، حب المسيح، نور العالم. أصعب لحظة هي لما تحس إن السما ساكتة، محدش سامع أي صوت، وربنا بقاله كتير ما تكلمش. النهاردة هنروح لهيكل الرب والكل نايم والأنوار خفتة، هنروح لبيت عالي الكاهن ونسمع النداء بيتقال لطفل صغير وسط الضلمة: صموئيل صموئيل، نداء في سكون الليل، بين غياب الرؤية وصوت الرب. صموئيل كان طفل خادم بيعمل حاجات روتينية، والكلمة في وقته كانت عزيزة. ربنا ساب الكاهن العجوز اللي عينه ضعفت وراح ينادي للطفل اللي قلبه لسه صاحي. صموئيل في البداية معرفش الصوت، افتكره علي الكاهن بينده عليه، رد عليه، ولكنه في الآخر اتعلم درس أهم، وهو إنه يسمع صوت الرب ويرد ويقول: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. صموئيل ما بقاش نبي بالصدفة، ده بقى نبي لأنه كان متاح ومستعد. ربنا بيدور على ودان تسمع، مش بس لسان بيتكلم وخلاص، بيدور على إنسان متاح لسماع صوته طول الوقت، ومش بس كده، مطيع لكلامه. صموئيل عاش عمره كله وشعره بيض وهو لسه بيسمع نفس الصوت، وما خلاش ولا كلمة من كلام ربنا تقع على الأرض، كان بيطيع وبينفذ. علشان كده الصوت فضل يتكلم والله كان دايما معاه. الخلاصة هنا بتقول: الاستعداد للسماع أهم من الرغبة في الكلام. ربنا بينادي اسمك في وسط زحمة حياتك، بس محتاجك توقف الدوشة اللي حواليك وتقوله: أنا سمعك، اتكلم يا رب. وامضى كده لقلبك: الله لا ينادينا لأننا مقدسون، بل ينادينا لكي يقدسنا بصوته. صموئيل ما كانش بيعرف الرب بعد لما نداه، لكن استعد وطاع وكان متاح لله فصار نبي. والحب المحرر هنا بيقولك: أنا مش ساكت، أنا بكلمك في هدوء قلبك، في آية بتقراها، في فكرة بتلح عليك، إنك تعمل خير أو تساعد حد. اوعى تعتمد على خبرة السنين ولا حتى على علي الكاهن، اعتمد على ودانك اللي صغير روحي وسمع لصوتي، ودايما بتطيع الكلمة وبتسمع بقلب صادق. الآية هنا بتقولك: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. صموئيل الأول 3:9. يا رب
يلي ناديت صموئيل باسمه في زمن كانت فيه رؤياك عزيزة وكلمتك نادرة. ادينا هدوء وسط زحمة يومنا، نبه أرواحنا وقلوبنا لصوتك. ادينا يا رب طاعة علشان صوتك يفضل دايما يكلمنا وما يوقفش. ادينا نكون متاحين ليك. اديني أذن للتلميذ وقلب خادم. علمني إزاي أوقف دوشة أفكاري وزحمة يومي وصخب مخاوفي العالي علشان أقدر أسمع همسك الرقيق جوايا. ما تخلينيش أعتمد على عالي الكاهن ولا على خبرات البشر، بل خليني أترمي عند قدميك وأقولك تكلم يا رب لأن عبدك سامع. طهرني بالطاعة علشان صوتك ما يسكتش عني. خليني متاح وجاهز إن ننفذ مشيئتك وإرادتك الصالحة حتى قبل ما أعرف تفاصيلها. خليك أنت الكلمة اللي بترشدني والنور اللي بيفديني واللحن اللي بيطمن قلبي. أنا هنا يا رب رهن إشارتك. اتكلم فأنا مش عايز أسمع حد غيرك. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. بختار أهدى قدامك يا يسوع، وديك المجال والمساحة إنك تقود تفكيري وترشد ذهني. مفيش شيء يشتتني، مفكرش في أي حاجة دلوقتي، ولا في الشغل ولا في الخدمة ولا في الناس ولا في أي حاجة.

يا روح الله امتلكني أكتر وأكتر وفيد جوايا بكل اللي في قلبك. أنت عندك مشيئة وخطة لحياتي حققها فيا من فضلك. أنت عندك استخدام ليا أعظم وأقوى بحسب الإمكانيات والوزنات اللي تدهاني. ساعدني أدي نفسي بالكامل ليك والاستخدامك ليا، وأنت هتديني قوة على قد اللي عايز تعمله بيا وفيا. شكرا على كل استخدام حصل في حياتي قبل كده، كله نعمة وشرف من عندك إني أكون بعمل في كرمك. اديني معونة من فضلك وقوة على قد اللي ناوي تعمله بيا. وحدني بيك وبمشيئتك ناحية كل شخص بقابله. فعلا الاحتياجات مش معقولة حتى وسط المؤمنين اللي عارفينك. إبليس بيخبط يمين وشمال ومش سايب حد. ادينا نرفع ونشجع بعض طول الوقت من غير ما نمل ونحس انه كأنه مفيش فايدة. لا يا رب، كلامنا المليان بيك بيفرق، تشديدنا وتشجيعنا اللي بيخوروا الايام دي بيفرق لما بنشاور عليك ونعليك في عينيهم، بيفرق لما بنقبلهم بحب وبنسمع أناتهم وشكواهم، بيفرق مش بس معاهم لكن معاك انت كمان، كأننا بنفتح سكة تدخل منها ليهم، بنفتح لك شباك على حياتهم تقدر تتواصل معاهم. عشان إبليس شرير قوي بيقفل الأبواب بترابيس تخلي الناس مسجونة جوه نفسها، وكلامنا عنك وعن أعمال عنايتك وعن حبك ليهم كأنه سكة الخروج من اللي هم فيه، وده مش هيحصل غير بالاتكال الكامل عليك. ده بيفتح طاقة نور بتدخل منها ليهم. انت عايز تنقذ الناس من الأسر، وعايز تفك الأذهان من الكذب وتحرر النفوس من الاكتئاب وصغر النفس وذل العدو. انت عايز نصرة المسيح تملى ولادك حتى لو عايشين وسط عالم ساقط اخضع للكذب والبطل. ادينا نكتشف الطرق الملتوية اللي بيدخل لنا منها وللي حوالينا كمان، كل أساليبه في تشتيت أذهاننا عشان يفقدنا تركيزنا معاك. ادينا نرفض أول بأول وننفض أول بأول اللي بيرميه علينا. علمنا نكون مركزين على شخصك وعلى انت عايزه مننا وعلى انت بتشاور لينا عليه. نخرج برا نفسنا وبرا الحاجات اللي بتشدنا يمين وشمال، ونختار كل يوم اختيار واحد هو انت. هنعيش يومنا ليك وبيك. وحسيت كده كأن الرب بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي صراع الممالك ده داير جواكم طول الوقت. ساعات بيبقى صوته عالي وتحسوا بيه وتدركوه، وساعات بيبقى صوته هادي، لكن الصراع جامد وانتم مش واخدين بالكم. عشان كده اختياركم لازم يكون يومي من أول دقيقة في يومكم. هتعيشوا لمين النهاردة وهتختاروا ايه؟ الموضوع جد صدقوني، والحروب دي بتتحسم بقرارات واعية تخرج من قلبكم وتعلن في كلماتكم وتفكروا روحكم بيها طول اليوم. عشان كده دايما بقول لكم ان اختياراتكم مهمة قوي. هتختاروا ايه؟ هتحطوا عينيكم على مين؟ حتى وانتم ولادي ممكن تختاروا اختيارات مش صح تخليكم طول الوقت بتعفروا ومش عارفين ترفعوا راسكم. كونكم أبناء ده مش هيمنع عدوي إنه يقرب منكم أبدا، ده هيحاول بكل الطرق يشتت تفكيركم في أمور جانبية وانزعاجات خارجية وداخلية عشان يسرق كل اللي يقدر عليه من وقتكم وفرحكم وسلامكم ودوركم وتأثيركم في الملكوت. انتم مدعوين لأمور أعظم بكتير من تخيلاتكم، والأمر مش بس محتاج الروح القدس ينجز ويحقق الأمور دي بيكم، محتاج كامل انتباهكم وتركيزكم وقراراتكم اللي في صالح الملكوت. أسلوب حياتكم واختياراتكم والشغل على نفسكم عشان يقدر يحقق مشيئته فيكم. وعلى قد التركيز والأمانة على قد الاستخدام وقدرة الروح القدس فيكم على الحركة والوصول من خلالكم. في دور مهم عليكم وغير قابل للاستغناء عنه، لازم انتم اللي تقوموا بيه، ده احتراما ليكم

والإرادتكم الحرة، ما بيجيش بالغصب ولا بلوي الدراع، وكله بيبتدي بذهنك وتفكيرك. بتفكر في إيه وبتفكر إزاي؟ عشان كده الآية اللي بتقولك في رومية 12:2: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، وقتها بقى هيحصل إيه؟ لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. تغيروا ده فعل أمر، مش الروح القدس هو اللي هيعمله فيك، لأ، اختيارك الأول إنك عايز تتغير، وخضوعك بعد كده لصوت الروح القدس جواك هو اللي بيقودك في سكة التغيير، إنه يجدد ذهنك. لما تسيب روحك تتفتح قدامه وقدام الحق الكتابي وتطلب منه: فهمني، افتح مداركي، شاور لي على الغلط اللي فيا، وتاخد خطة هتعمل ايه عشان تتعامل مع الأخطاء دي أو اختياراتك اللي مش متظبطة، وتمشي مشوار من التدريب اليومي بأمانة وبتواضع. طبعا هتتحارب انك تكمل زي ما انت وما تتغيرش، لكن اصرارك هو اللي هيفرق. تركيزك في سكة التدريب هو اللي هيديك نعمة تقول لا لمغريات العدو واختياراته السهلة. لما يقولك ما الناس كلها بتعمل كده، ما تشوف المؤمنين اللي حواليك مش محبكينها قوي كده، انت احسن من غيرك بكتير، ارتاح شوية، انت هتتعب قوي بالطريقة دي. لازم ردك وقتها يبقى حاضر جواك: أنا عايز أعيش مشيئته الصالحة والكاملة والمرضية اللي ليا، أعيشها كلها، وفعلا تدوق الفرح الحقيقي اللي بيجي مع الحياة المنضبطة اللي رايحة ناحية هدف شايفاه ومتمنياه. ده يديلك قوة تقول بيها لأ لأي حاجة تحودك عن السكة دي، حتى لو ما كانتش خطية خالص، لكن حاجة ما توصلكش. اختيار مش هيوديني في أي حتة، لكن ممكن يضيع وقت مني، لفة كده ملهاش أي داعي. الذهن المدرب الواعي يلقط الأمور دي بسرعة وياخد قرار فيها برضو بسرعة، ما يسيبش نفسه مش عارف قوي هيعمل فيها إيه، على طول بيفكر: هل اللي أنا بعمله ده أمر صالح؟ هل هو للبنيان سواء ليا أو للي حواليا؟ فقراره عارف يبنيه على إيه، مش طول الوقت عمال يسأل اللي حواليه أعمل ولا ما أعملش، أروح ولا ما أروحش. قادر يقرر لنفسه لأن في روح الله وفاهم فكره وشايف الهدف اللي رايح له، ومش عايز يخرج عن التراك بتاعه في سباق حياته، وكمان بيبقى قادر وعارف يساعد الناس اللي حواليه واللي محتاجين الإيد الممدودة والرأي المليان نعمة وحق. تجديد الذهن مفتاح الحياة المتجددة المنتصرة، واللي مش هيحصل غير بإرادتك الحرة الخضعة للروح القدس اللي ساكن فيك، وعارف عايز يعمل إيه بيك وفيك. آمين.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهارده نقول لك احنا اسفين. دي نقطة احنا عرفنا نختبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجه بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمه احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهارده مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهارده وبكره ولحد ما تيجي بإيدك أنت فقط. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أوقات كتيرة وإحنا في التعب والمشاكل وبتطلع صرخات من جوانا، يا رب أنت فين؟ لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تحكب وجهك؟ ليه نسيني؟ انت كلمات كان بيقولها داود. ودايما عندنا في أزمتنا ولما بنرفع صلاة في ضيقنا بيكون عندنا سيناريو معين ازاي ربنا مفروض يستجيب، صح؟ يعني مفيش داعي قوي يا رب تدخلني بقى على البحر الهيج، ما انت ما ندخلش من الاول، يعني ندخل ونتعذب وبعدين تقول كفاية للبحر الهائج. مش داعي قوي يعني يا رب، يعني لما أكرمك وما سجدش للتمثال الكبير تدخلني في أتون النار، ما كنا وبعدين تدخل جوا معايا، ما كنا يعني عدينا المرحلة دي واستجبت بطريقة مختلفة. تمهد الهضاب، طب سايب الجبل ليه قدامي؟ يعني إيه هتمشيني على مرتفعاتي؟ ليه دايما عندك حل مش دل جوايا؟ والإجابة لأنه عارف خيري. يمكن كليشيه هالجملة، عارف خيري، لكن هو بيربيني وبيقويني وبيشددني وبيخلي رجلي كالأيائل اللي هتمشي بقى على المرتفعات، عشان عنده للموت مخارج، عشان يخرج من الأكل أكل ومن الجافي حلاوة، عشان مختلف وفاهم هو بيعمل إيه. هو مش بعيد، هو مش متغامي، مش صامت، مش مطنش، لا هو موجود جدا وعنده للموت

أعزائي مستمعي راديو الحياة الأفضل، أهلا بيكم في كل مكان وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية في رحلتنا وإحنا بنتعلم من كلمة الله من سفر الأمثال. النهاردة عايز أشاركك بحاجة جميلة قوي. إحنا في الدنيا بنقول كده، اللي ليه ظهر ما بيتضربش على بطنه. يعني يا بختك لو ليك ظهر، يا بختك لو حد سندك، يا بختك لو ليك كبير كده ماشي وانت محتمي فيه. والنهاردة في سفر الأمثال أصحاح 3 آية 5 و 6 الكتاب بيقول كده، عايز أكلمك النهاردة أن ليك ظهر، توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. سليمان الحكيم بيعلمنا النهاردة من الكلمة أن احنا نتكل على الرب، هو ظهرنا هو سندنا. اللي عايز يرتاح يعمل الحكاية دي. الآية دي حلوة قوي، حتى جاية في ترجمة العربية المشتركة، بكل قلبك اطمئن إلى الرب ولا تعتمد على فطنتك، أينما سرت تعرف إليه فييسر طريقك. على فكرة الحياة أكبر وأعقد وأصعب من أي شخص فينا. عندنا قرارات بناخدها في حياتنا، تحديات وصعوبات ومفاجآت سخيفة، إمكانياتنا ومعرفتنا وفهمنا محدودة مهما كنا متعلمين أو أغنياء أو عندنا خبرة. الوصفة الصحيحة والصحية عشان يكون لك ظهر، واللي النهاردة بيوصينا بيها سفر الأمثال، واجه الحياة بس مش لوحدك، اتكل على الكبير، توكل على الرب بكل قلبك. والاتكال مش فعل سلبي، الاتكال عمل إيجابي واعي ناضج. اتكل معناها اطمن لربنا، حط ثقتك فيه، ارتاح له، اعتمد عليه، احتمي فيه، اتعامل معاه كالملجأ، هو سندك هو ظهرك. ايه نوع الاتكال هنا؟ بكل قلبك، يعني بثقة كاملة، يعني بكل كيانك العقلي والنفسي والروحي. يكمل سليمان ويقول كده، على فهمك لا تعتمد. على فهمك يعني على ذكائك، لأنه ببساطة في أمور مش تقدر تفهمها في الحياة لوحدك. احترم محدوديتك، اوعى تستقل عن ربنا. الذكي يعرف ان هو شخص محدود. الوصفة التانية عشان تعيش مرتاح وتستمتع ان ليك ظهر، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. طرقك معناها تعاملاتك، خطواتك، مشاويرك، قراراتك الصغيرة والكبيرة. اعرفه يعني اطلبه، حطه قدامك، اختبره، اطلب مشيئته، خليه قدامك وكرمه وارضيه. النتيجة الأكيدة إن فيه بركة. يقوم سبلك. يقوم عارف يعني إيه؟ يعني يصلح طرقك، يسهل طرقك، يسترك. حتى لو أنت عملت حاجة مش مظبوطة 100% هو يرجعك للصح لو ضليت في طريق الحياة، يجعلك تحقق غرض وجودك. الاتكال على ربنا قوة جبارة، احظى بيها، تمتع بتأثيرها على حياتك، اتمتع بإله الكون. الاتكال هو طريقة الأذكياء والحكماء لمضاعفة إمكانياتهم وتأثيرهم، لأن اللي بيعمل فيك هو إمكانيات الله مش إمكانياتك المحدودة. الاتكال معناها تفرد إيديك وتشتغل، تطلع كل يوم الصبح كده وانت عارف ان انت ليك ظهر في الحياة، فتواجه الدنيا بكل قوة. الاتكال هو البوصلة اللي بيها بنعيش، الهدف اللي ربنا أوجدنا لأجله، لأن منه وبه وله كل الأشياء. الاتكال علامة النضج والتواضع. أخيرا، قوة الاتكال في الإيمان ووقود الإيمان في الصلاة. طوبى لجميع المتكلين عليه. اوعى تعيش من غير ظهر، ربنا في ظهرك، اتكل عليه، اتمتع بقوته، تعيش أيامك مليان بالسلام، مليان بالقوة. توكل على الرب بكل قلبك.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيكم اعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة، حق جديد من كلمة الله، يوحنا 10:10، الآية الجميلة اللي كلنا بنحبها. رب يسوع كده: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. رب يسوع بيقول في يوحنا 10:10: أنا قد أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. حياة وحياة أفضل، مش حياة عادية لكن حياة أفضل. رب يسوع هنا يقول أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. رب بيحبك وجه عشان يموت بدالك. أنا أعرف أن الرعاة الأرضيين بيربوا الغنم، يربوا الخراف عشان يذبحوها أو يبعوها، لكن نفسي أقولك في راعي صالح اتباع ب30 من الفضة لكن كمان ذبح لأجل الخراف. المنطق الغريب ده، الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. الراعي الأجير لما يشوف الذئب مقبل يترك الخراف ويهرب، لكن رب يسوع لأنه الراعي الحقيقي والراعي الصالح مات لأجل الخراف. في الحقيقة هنا رب يسوع يقول تعبير جميل: الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، لكن الراعي الصالح يرعى ويطعم الخراف. الراعي الصالح كمان يدي حياة وحياة أفضل. رب يسوع هنا يقول إن خرافي تسمع صوتي. الخراف تسمع صوته، جميل في كلامه، يتكلم مع الخراف ويشبع قلبها، لكن كمان يقول كده: وأنا أعرفها. أنا أعرفها، الرب عارفك باسمك وشكلك ودقات قلبك وأفكارك، عارف كل حاجة عنك. أنت مش نقطة في محيط، أنت ومش واحد من 8 مليار واحد في العالم، أنت معروف باسمك عند الرب. أنا أعرفها ولن تهلك إلى الأبد. ورب يقول كده أنه الذين هم في يدي لا يستطيع أحد أن يختطفهم مني، أبي الذي أعطاني إياها أعظم من الكل، أنا والآب واحد. أنت واحد من الخراف العظيمة، القطيع الصغير للراعي العظيم، ولا هل يا ترى انت واحد حس انك مش معروف وانك انت هنا بتعاني؟ ربنا بيقول لك انا جيت خصيصا عشان يكون ليك حياة وليكن لك حياة افضل. رب يسوع النهاردة الراعي الصالح الجميل اللي ترنم عنه داود في القديم: الرب رعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، وإلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. أنت بتمتع بالراعي الصالح ده؟ أنت اتنقلت الحياة وحياة أفضل، ولا موجود هنا على الأرض صدفة زي ما أنت بتقول، وإن أنا هنا بعاني لحد ما تخلص حياتي، وبعدين بعد ما تخلص حياتي هنا أروح أي مكان؟ لا، الرب النهاردة بيقول لك ليك حياة وحياة أفضل، وأنا أعطيها حياة أبدية. ده اللي في قلب الله ليك. نفسي أقول لك وانت بتسمعني: النار وجهنم ما اتعملتش ليك، اتعملت لإبليس وجنوده، لكن في الحقيقة انت ليك حياة أبدية وانت ليك السماء. بس النهاردة تحط قلبك وحياتك بين إيدين الراعي الصالح اللي جه عشان يكون ليك حياة وكن لك حياة أفضل. أصلي ليك بحياة أفضل ليك والبيتك، وإذا كنت متزوج لزوجتك وأولادك، ولو لسه مرتبطش ربنا يديك بيت ويديك بيت بحسب قلبه ويملاه بالسلام، وتعيش حياة وحياة أفضل. الرب معاك لأي فكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

في مختلف الثقافات والعصور في حدث البشرية بتقف قدامه هو الموت. طريقة تعامل كل ثقافة وبلد ومجتمع مع الموت مختلفة من مكان للتاني، لكن العنصر المشترك في كل المواقف دي إن في شخص ما بقاش موجود، مش هيسمع الكلام اللي هنقوله عنه، مش هشوف التصرفات اللي احنا هنعملها نيابة عنه. سليمان في موقف من المواقف اللي وقف قدامها وهو بيكتب سفر الجامعة وبيعلمنا نعمل ايه في مدة ايام الحياة، وقف قدام الجنازات، وقف قدام جنازات الأشرار والأبرار، واكتشف اكتشاف خطير. صحيح في الاتنين في واحد ميت، لكن الوضع كان مختلف.

سليمان في جامعة 8 عدد 12 بيقول كده: الخاطئ وإن عمل شرا 100 مرة وطالت أيامه إلا أني أعلم.

انه ظلم ناس كتيرة جدا، ومع ذلك احنا بنقول ان احنا مفتقدينه، وانه ساب مساحة كبيرة، وانه انجازاته ساهمت في عمل حاجات كتيرة كويسة قوي. سليمان بيقول انه حتى ولو ده حصل، وان الشرير عمره زاد 100 مرة، لكن في النهاية هو شرير. في النهاية الخير في ناحية المتقين الله الذين يخافون قدامه. رسالة سليمان النهاردة لكل واحد شايف انه في ظلم في تقدير الحياة، انه في ظلم في تمجيد اشخاص اشرار ماتوا، وفي نفس الوقت في ناس ابرار عملوا حاجات كتيرة قوي عظيمة يمكن لمجد الله ومحدش جاب سيرتهم. سليمان بيقول ما تبصوش على المكتوب على الرخامة، ما تبصوش على المكتوب على شهد القبر، ما تبصوش على الكلام اللي اتقال في حفلة التأبين أو في الجنازة أو اللي اتكتب عنه، بصوا على النهاية، أن هناك خير للمتقين الله الذين يخافون أمامه. يمكن الأشرار في ناس بتمدحهم ليل نهار، يمكن قصتهم بتتكتب بطريقة لطيفة، الجزء السيء اللي فيها بيختفي، لكن القصة الحقيقية والنهائية هي قدام الله، لأنه بيقول كده إني أعلم، هو متأكد أنه يكون خير للمتقين الله الذين يخافون قدامه. في التاريخ في عظماء أو في ناس عادية فكرت كويس قوي هتكتب إيه على شهد القبر بتاعها. في ناس صممت وخططت شكل المقابر، ويمكن عملوها وهم أحياء. فكروا كويس قوي الناس هتشوفهم إزاي بعد الموت، لكن نسيوا يجاوبوا السؤال المهم، كيف سيراهم الله بعد الموت. سليمان بيلخص الحقيقة دي، إنه الخير الحقيقي والنجاح الحقيقي والعظمة الحقيقية مش في المكتوب على شاهد قبر رخام، لكن المكتوب في السماء. عشان كده بشجعك النهاردة إنك تعيد تفكير في أهم سؤال، ماذا ستكتب عني السماء؟

0: مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده، من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

اهلا بيكم في حلقه جديده من تسبيح على الهوى. انا اكرم حليم ومعايا مراتي الجميله كريستين ومعانا شيرلي اشرف. هنكون معاكم الوقت اللي جاي فنكون بنسبح الرب وبنعبده مع بعض. ما عندناش حاجه نقدمها لكن كل اللي في قلبنا محبه وشكر وامتنان وعرفان بالجميل للرب. في مكانك كده لو في العربيه ولا في الشغل ولا في البيت وسط الدوشه ارفع قلبك معايا وغمض عينيك. تعالى كده نترمي قدام الرب. انا اول واحد جاي عندي مشاكل كتير وعندي امور كتير ممكن اتحجج بيها علشان ما اقعدش قدام الرب، لكن بالعكس اتعودت انه في الوقت اللي زي كده اجي قدام الرب وهو يشيل، احط كل الامر قدامه وكل شيء يبان مستحيل او صعب او يثقل كاهلي احطه قدامه وهو يقدر يتصرف. جاي لك النهارده بالمشاكل بالتعب بالهموم بالظروف بالافكار، واحنا واثقين انه مفيش اي حاجه تقدر ترتفع قدامك، كل الاكام تنخفض، مفيش اي حاجه قصاد المسيح. انت شلت خطايانا وفادتنا، فكان بالحري الامور الدنيويه اللي بنعدي بيها، فكان بالحري الافكار اللي بتجيلنا. انت شلت الدينونه فبنضمن معاك ايضا كل شيء. كيف لا يهبنا ايضا كل شيء. جايين نرفع اسمك النهارده ونسبحك واثقين ان كل ده يقع قدامك، كل دي قشور قدامك. قدامنا احنا تبان جبال وصعاب لكن قدامك انت قشور. ادينا نفرح بيك ودينا نسبحك، ادينا نرفع ايدينا ونرفع قلوبنا ونعلق عينينا عليك ونتلامس مع شخصك النهاردة. نقدم لك كل التسبيح لك يا سيدي.

0: مساء الخير. أنا كريستين، مرات الراجل الجميل ده برضو. كنت عايزة أشارك معاكم حاجة صغيرة. كنت الصبح وأنا باخد خلوتي كنت بقرأ في إصحاح، في تكوين إصحاح 14 في عدد 21. الإصحاح ده بيتكلم فيه عن الحرب اللي كانت بين 4 ملوك وخمس ملوك، وكان في منها سدوم وفيها اتسبى لوط ابن أخو إبرام، فراح إبرام عشان يخلص لوط. ففي عدد 21 يتقال كده: وقال ملك سدوم لإبرام: أعطني النفوس وأما الأملاك فخذها لنفسك. فقال إبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت أبرام. وأنا بقرأ في الكلمات دي حسيت أنه في كلمة كده دايما أكرم يقولها، يقولك عنجهية. فحسيت أنه يعني إبراهيم يتكلم بعنجهية، اللي هو أنا مش عايز منك حاجة، هتديني إيه أنت؟ بس حسيت أنه إبرام أو إبراهيم ما قالش كده من فراغ، لكن هو قبلها بيقول له: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي، وكأنه بيقول له أنا إيدي رفعتها لمالك السماء والأرض، فأنت مش هتقدر تملى إيدي باللي هو هيدهوني، فإيه اللي أنت هتدهوني جنب الحاجة اللي هو هيملى بيها إيدي؟ فانبهرت بإبراهيم وهو بيكرم الله بأنه يقف ويقول له أنا مش عايز منك حاجة خالص. فيجي بعديها الإصحاح اللي بعده على طول، فيجي الرب يقول كده: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى إبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا إبرام، أنا ترسل لك أجرك كثير جدا. وكأن الرب يقول له: أنت تكرمني قدام الناس وتقول له مش عايز منك حاجة، وتعلى فوق الملوك دول وتعلى فوق الحاجات اللي هم هيدوها لك، بس أنا جاي أقولك أنه أنا أجرك الكثير جدا. فلو انت شفت ان دول ما يملوش عينيك ولا دول يملوا ايديك، فثق انه انا هكون اجرك الكثير جدا. وكأنه رب يقول له: زي ما اكرمتني انا لازم اكرمك.
1: وبعز انا مش عاوز حاجة ان كانت
0: مش راح ترضيك.
1: عالي لفوق انا رافع ايدي. رنموا معايا شيري كريستين.

0: في الجزء بتاع إبرام ده في حاجتين كنت عايزة أقولهم. إنه أول حاجة كنت بفكر فيها إنه أوقات بيبقى إكرام الرب إكرام مادي، فإبرام قرر إنه مش هياخد غناء من ملك سدوم، بس قرر إنه هياخد غناء من حتة تانية، في حد تاني هيملاله إيديه، ورب عمل كده فعلا وأكرمه ماديا جدا وخلاه غني جدا وعنده حاجات كتير جدا. مش بس كده، لكن حسيت إنه كتير ما في أشغالنا ممكن في مننا بيتحط في موقف إنه طب أجيب الإكرام المادي بدراعي. في جزء من الشغل بيبقى فيه شطارة، محدش ينكر ده، بس في جزء هل أنت ممكن تمدي إيدك لملك سدوم وتاخد من ملك سدوم، لكن
1: ولا قبيح تقصدي يعني
0: بالضبط، ولا ساعات بيبقى لينا سكك كده نحاول نجيب بيها، بس الرب ما بيكرمش بده، بيكرم أكتر اللي بيكرمه. فلو أنت قررت إنه أنت تبقى رافع عينك ليه ومستني إنه هو اللي يملأ ديك، ومستني إنك تاخد الإكرام والغنى من إيده غير لما تاخدها بدراعك وتحاول تعملها بشكل مختلف. لكن الحاجة كمان اللي فرقت معي، قعدت أفكر يا رب طب وهل هو كل إكرامك بيبقى فلوس؟ هل ناس كتير اللي مش عارفة تبقى في غنى أبرام ولا نص غنى أبرام وكده ما شافوش الإكرام من بين إيدك؟ حسيت الرب يقول لي احنا بس اللي دايما عينينا بتبص على يمكن الفلوس، بنحس بيها المادية، بنحس بيها بالإكرام بتاع الرب، بس
1: ما بناخدش بالنا من الإكرام التاني
0: بالزبط. فجي قدام عيني شخصية زي رعوس، فيتقال عليها في إصحاح 2 إنه فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض وقالت له كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة. وكأنه الإكرام بتاع الرب الرعوس إنه وجدت نعمة في عيني بوعز. فمش دايما إكرام الرب بيبقى فلوس، مش دايما إكرام الرب بيبقى غنى، بس ساعات إن إحنا نلاقي نعمة في عينين الناس ده في حد ذاته إكرام من الرب. ورعوس سبقت، رعوس مشيت مع حماتها وسابت بلدها وسابت أهلها وسابت كل حاجة، ويرجع الرب يقول حاشا لي إني أكرم الذين يكرمونني. أكرمته وسابت بلدها ومشيت ورا حماتها، فيجي هو يديها نعمة في عينين بوعز وتبقى من النسل اللي يجي منه الرب يسوع. ساعتها قال لي مش كل الإكرام إكرام مادي، عشان إحنا كلنا غصب عنا بنبص على الماديات، لكن أوقات لو اديتك نعمة في عينين مديرك، نعمة في بلد أنت ما تعرفي، هو شعوس كانت مغتربة تعتبر في بلد مش في بلدها، بس إنها تروح بلد غير بلدها والله يديها نعمة وتتجوز زي ما بيقول واحد من كبارات البلد ويجي من نسلها الرب يسوع، فكأنه بيقول ده إكرام. أيوة. فمش بس الإكرام بيكون كده، لكن أنا ممكن أكرمك لو أنت مغترب في بلد مش بلدك، ممكن الله يكرمك في البلد اللي أنت فيها، يكرمك بأنه يديك نعمة في عين مديرك، يكرمك في أنه يديك نعمة في عينين ناس أنت أول مرة تشوفهم وتسكن وسطيهم وتشتغل وسطيهم. أنا معرفش، بس حاسة أنه لو أنت حد مش في بلدك الله يقدر يديك نعمة في عينين أي حد أنت بتقابله، وده نوع من أنواع الإكرام لو أنت أكرمته.
1: ده حقيقي، ينقص كل مالية وتزيد أنت وحدك. العدد التالي بيقول أسكب عندك طيبي وأنا عند قدميك، لأني لقيت النصيب الصالح زي مريم، النصيب الصالح الذي لا ينزع منها، أنت طيبي ونصيبي كل جمالي فيك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل سويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة.
2: لما أبونا السماوي حب يشرح لنا حبه لينا وحب يلم الناس كلها في نوعين، اختار نوعين بس. الابن الكبير هنسميه سامر اللي عايش داخل البيت، والابن الصغير اللي عايش برا البيت هنسميه أمير. أنا مش عاوزة أحكي طبعا قصة الابن الضال لأنه كلنا عارفينها، عارفين قصة سامر وأمير، أكيد أنتوا حافظينها عن ظهر قلب، ومش بعيد كمان تكونوا مثلتوها. على فكرة وأنا صغيرة مثلت دور أصدقاء السوء، بس يلا حصل خير، أنا اللي كنت مصاحبة أمير لما راح في كرة بعيدة. عايزة أركز على نقطة واحدة في كلامنا النهاردة مع بعض. مين فينا كبر جوه الكنيسة وتعود على التواجد في وسط مجموعة ناس كنسية من صغره؟ يا ترى حضرتك بتيجي للناس اللي برا أسوار الكنيسة وبتبص لهم إزاي؟ هل بعيون محبة وشفقة وزعلان لأن فايتهم حلاوة المسيح؟ ولا بعيون يا بخته بقى ده براحته مع فلوس وهيصة وخروج وفسح وسهر وشرب وأصدقاء؟ طبعاً أقصد أنه بيشرب كوكاكولا، ما تفهمونيش صح. هل بتسأل ربنا لماذا تنجح طريق الأشرار زي ما أرميا سأل ربنا؟ هل غيران من اللي بره؟ ولا بتبصله بعينين يعني إدانة؟ طب لما حد من اللي بره بيرجع الحظيرة ويدخل لأول مرة، هل بتبصي على لبسها وعلى التاتو والحلق الغريب والميك اب اللي مش عارفة عمل إزاي؟ ولا بتبصي على روحها المكسورة ونفسيتها المتدمرة وحلاوة المسيح اللي هي مش قادرة تستمتع بيها لأنها كانت بتشتهي القرنوب وهي عايشة بره؟ لو أنت سامر، من فضلك حن على أخوك أمير وهو راجع وبيحاول يقرب لأبوه وبيحاول يراضيه وبيحاول يستسمحه، وافتكر أنه احتمال تكون أنت اللي قلبك قاسي وأنت اللي محتاج ترجع للأب رغم أنك عايش جوه الأسوار ومش فاهم الظروف اللي مر بيها أمير. خد بالك، احتمال تكون بتكسر قلب أبوك بإدانتك لأمير. لو أنت أمير، عاوز أقولك وأقولك أهلا وسهلا، نورت بيت الآب، وأنا أسفة إنك قابلت ناس زي سامر بتدينك، لكن صدقني مع الوقت لو وريتهم محبة الآب ووريتهم بركة معينة أنت خدتها هتكون مبارك في كل ما تمتد إليه يديك. لو أنت من الخدام اللي بيعدوا الوليمة، ياريت ما تفرقش في التعامل بين سامر وأمير، هما الاتنين ولاد الآب، هما الاتنين مات المسيح من أجل أن يكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. بلاش نبقى قاسين على بعض، وبلاش ندين بعض، وبلاش ننظر للعيون، لأنه كثيراً تصرفاتنا اللي شكلها من بره حلو زي مثلاً الخدمة في بيت الآب، الوعظ، التراتيل، تحسسنا أنه خلاص إحنا جوه بقى وإحنا حلوين قوي،

0: حد أو ببص لحد نظرة مش حلوة لأنه عايش بره. أشكرك إنك بتحبني وبتستحملني سواء أنا جوه أو بره. أشكرك إنك بتعلمني أقبل إخواتي وأجيبهم ليك وناديهم وأقول لهم تعالوا ذوقوا وانظروا ما أجمل الرب. أمين.
1: إنسان كان له ابنان فقال أصغرهما لأبيه يا أبي

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عارف نخرب يا رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بإيدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: كلام أجور ابن متقية مسا. وحي هذا الرجل إلى إيثئيل، إلى إيثئيل وأكالة: إني أبلد من كل إنسان، وليس لي فهم إنسان، ولم أتعلم الحكمة، ولم أعرف معرفة القدوس. من صعد إلى السماوات ونزل؟ من جمع الريح في حفنتيه؟ من صر المياه في ثوب؟ من ثبت جميع أطراف الأرض؟ ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت؟ كل كلمة من الله نقية، ترس هو للمحتمين به. لا تزد على كلماته لئلا يوبخك فتكذب. اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت. أبعد عني الباطل والكذب، لا تعطني فقرا ولا غنا، أطعمني خبز فريضتي لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، أو لئلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. لا تشكو عبدا إلى سيده لئلا يلعنك فتأثم. جيل يلعن أباه ولا يبارك أمه، جيل طاهر في عيني نفسه وهو لم يغتسل من قذره، جيل ما أرفع عينيه وحواجبه مرتفعة، جيل أسنانه سيوف وأضراسه سكاكين لأكل المساكين عن الأرض والفقراء من بين الناس. للعلوقة بنتان، هاتي هاتي، ثلاثة لا تشبع، أربعة لا تقول كفى، الهاوية والرحم العقيم، وأرض لا تشبع ماء، والنار لا تقول كفى. العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة إطاعة أمها، تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر. ثلاثة عجيبة فوقي وأربعة لا أعرفها، طريق نسر في السماوات، وطريق حية على صخر، وطريق سفينة في قلب البحر، وطريق رجل بفتاة. كذلك طريق المرأة الزانية، أكلت ومسحت فمها وقالت ما عملت إثما. تحت ثلاثة تضطرب الأرض، وأربعة لا تستطيع احتمالها: تحت عبد إذا ملك، وأحمق إذا شبع خبزا، تحت شنيعة إذا تزوجت، وأمة إذا ورثت سيدتها. أربعة هي الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدا. النمل طائفة غير قوية ولكنه يعد طعامه في الصيف. الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر. الجراد ليس له ملك ولكنه يخرج كله فرقا فرقا. العنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك. ثلاثة هي حسنة التخطي، وأربعة مشيها مستحسن. الأسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحد، ضامر الشاكلة والتيس والملك الذي لا يقاوم. إن حمقت بالترفع وإن تآمرت فضع يدك على فمك، لأن عصر اللبن يخرج جبنا، وعصر الأنف يخرج دما، وعصر الغضب يخرج خصاماً.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. عندي حاجات ممكن تكون حلوة وفعلاً فيها بركة كبيرة من ربنا، لكن في دايرة أو أكتر صعب جداً، بايظة خالص، وممكن تكون مبوظة حياتي كلها ومخلياني مش قادرة أتمتع حتى بالأمور الحلوة اللي في الدوائر التانية. سفر الملوك التاني أصحاح 2 عدد 19، ونشوف قصة إليشع ورجال مدينة أريحة. وقال رجال المدينة لإليشع: هو ذا موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، وأما المياه فردية والأرض مجدبة،

ليه تبقى فيه دواير تنكد وتبوظ حياتنا كده؟ على العجيب شجع النهاردة إن عمله كامل في كل شيء، لأنه أعلن على الصليب وقال قد أكمل، لأنه هو مكتوب عنه كده في سفر الرؤيا 1: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. الأمور اللي في حياتك مش مكتملة تكتمل معاه، الحاجات اللي في حياتك يمكن تعب حياتك مبوظة حياتك، هو يتعامل معاها. ده اللي حصل، أمر الرب بإصلاح الجزء اللي بايظ في المدينة اللي كان مسبب التعب للناس برغم موقع المدينة المميز جدا. اسمع معايا كده وافتح قلبك وانت بتسمعني. فخرج إلى نبع المياه وقال: هكذا قال الرب، قد أبرأت هذه المياه، لا يكون فيها أيضا موت ولا جذب. كلمة دي ليك النهاردة، أقف بإيمان قدام الدايرة اللي بايظة في حياتك، قدام المية اللي منكدة عليك إنجاز التعبير باقي دوائر الحياة، وقول الرب يأمر بإبراء الدايرة دي، الرب يأمر بإن المية دي ما تكملش، مية مرة، مية بايظة، مية بتفسد باقي الأرض. شاور على الدايرة بإيمان. والكلمة النهاردة بتشجعني وتشجعك إن عمل الله الكامل ده بيدوم، يعني المية اللي برقت دي فضلت كده مية حلوة والأرض اتصلحت خلاص. نقرأ في عدد 22: فبرئت المياه إلى هذا اليوم حسب قول أليشع الذي نطق به. يعني ربنا مش بيعمل الحاجة والحاجة ترجع تبوظ تاني، ربنا ما بيصلحهاش ويأمر بالإبراء وبعدين الحاجة ترجع تاني. دي القوانين الطبيعية أو ده عمل البشر، اللي ممكن يساعدوك شوية لكن الأمر يرجع يبوظ تاني، اللي ممكن حاجة تعملها تصلح الأمر شوية لكن يرجع يبوظ بعد شوية تاني، وكأن شيئا لم يكن، ونفضل في الدايرة دي نلف. سفر العدد أصحاح 23 بيقول لنا: ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، يعني مش بيرجع في كلامه. ربنا لما بيصلح الحاجة بتفضل متصلحة، بتفضل سليمة وصحيحة. ربنا لما بيأمر الأمر بيحسم وبيحسم تماما. محتاج إيه في حياتك يكتمل؟ محتاج إيه في حياتك يتصلح؟ قول يا رب أنا مش هكمل حياتي متصالح مع دايرة مبوظة عليا باقي الدوائر، مخلياني مش قادرة أتمتع بالبركات وبعملك اللي في باقي دوائر حياتي. يا رب أنا هقف بإيمان قدام المية دي، هقف بإيمان وأعلن إنك تأمر النهاردة بإبراء هذه المياه. أقف قدام دايرة بيتك، أقف قدام دايرة شغلك، أقف قدام الدايرة اللي في العلاقات اللي ليها علاقة بحد من ولادك اللي حاسس إن فيها مياه صعبة مريضة، وقول يا رب النهاردة أنا بتمسك زي ما أبرأت المياه بتاعت مدينة أريحة، تأمر بإبراء هذه المياه في حياتي، بإبراء هذه الدائرة. يا رب أشكرك لأنك إله الأمس واليوم وإلى الأبد، لا تتغير ولن تتغير. الكلمة اللي بتقولها بتأمر بالإبراء وتظل الدائرة سليمة وصحيحة وفيها تعويض عن كل أيام فاتت وعن كل أيام كان فيها تعب في الحياة. أشكرك من أجل عملك لأنه كامل، وأنت أعلنت قد أكمل. بكرة هنتقابل في يوم جديد.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعنينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم، حلقتنا النهاردة عن الحب اللي بيحرر من الجروح القديمة. جرحك مش هو عنوانك، والماضي مش هو نهايتك. لما بيلمس الطبيب الأعظم نزيف الروح، بتتجدد وبتبقى إنسان جديد. كلنا شايلين جوانا جروح كتير، جروح من كلمة كسرتنا، خيانة وجعتنا، أو موقف خلانا نحس إننا قليلين. الجروح دي بتعيش جوانا سنين وبتخلي القلب تعبان، جروح ساكتة بس بتوجع بسبب كلمات جارحة، خذلان حصل لينا من شخص عزيز علينا، فقدان شخص غالي، أو حتى حب ما اكتملش. الجروح دي ممكن تأثر على اختياراتنا، على علاقتنا بالآخرين، وعلى علاقتنا بالرب كمان. لكن الحق، محبة الله قادرة تمسح أي أثر لأي جرح قديم وتلئم قلبك من جديد. محبته قادرة توقف نزيف الجروح دي كلها بس بلمسة يسوع. الوعد بيقول: يجبر المنكسر القلوب ويضمد جروحهم، مزمور 147. الله شايف الجرح، وهنرجع تاني لسفر هوشع لما الله بص لشعبه وقال: أشفي ارتدادهم أحبهم فضلا. يعني إيه؟ يعني الله مش بس شايف الخطية، لكنه شايف الوجع اللي وراها، شايف الجرح اللي خلى الإنسان يبعد أو يأسى أو حتى يهرب منه. الحب الإلهي ما بيتجاهلش الألم، هو بيدخل جواه. المسيح عمره ما كان بيشفي من بعيد، كان بيلمس، بيقرب ويسأل. فاكرين الجملة المشهورة بتاعت يسوع: أتريد أن تبرأ؟ سؤال ربنا ده مش عشان إنه مش عارف، لكن عشان الشفاء بيبدأ بالاعتراف بالوجع. الحب المحرر ما بيقولكش انسى اللي فات، لكن بيقولك تعالى نواجهه سوا. نور المسيح قدامه الوجع المستخبي. في جروح بتبان على الوش، لكن في جروح أعمق مستخبية جوه الروح. ساعات بنحاول نداريها بابتسامة، نجاح في الشغل، أو علاقات جديدة، لكن كل ده مش مستخبي قدام يسوع. يسوع مش بيخاف من جروحك لأنه أقوى منها، ده هو الطبيب اللي جه مخصوص عشان المنكسرين. يمكن الجرح غير نظرتك لنفسك، أو خلاك تحس إنك قليل أو مش محبوب أو دايما مرفوض أو ضحية. وبتعرف الحقيقة، الجرح مش هويتك ولا اللي حصل لك هو اللي بيعرفك. المسيح بيقول: أخطبك لنفسي إلى الأبد، هوشع 2. يعني اختارك مش علشان جرحك، لكن رغم جرحك. هو قادر يحول ندبة جرحك لعلامة قوة ونور. كلمتين من القلب. قصة الحب المحرر مش قصة كتبت زمان، ده واقع بيتعاش لحد النهاردة. لو قلبك صادق وبتطلب يسوع،
عمره ما هيرفضك، لأن محبته طول الوقت بتحرر وبتشفي وبتعيد للإنسان كرامته من جديد. جومر لما اتغيرت بحب ربنا بقت مصدر نور وطاقة أمل لبنات كتير، رجعت بنات كتير جدا لحضن الله. مفيش جرح أعمق من محبة المسيح، ومفيش ألم ما يقدرش يحولك لحياة جديدة. المسيح يقدر يحول الجرح لندبات منتصرة. محبة يسوع مش بتمسح الماضي كأنه ما حصلش، لكنها بتعمل معجزة أكبر، بتحول ندبة دي لرسالة. الوجع اللي كان بيكسرك النعمة هتحوله لقوة تعزي بيها غيرك. الجرح اللي كان مصدر خزي بلمسة يسوع بيبقى نور، بيفتح باب رجاء لناس تانية ممكن تكون بتعدي بنفس تجربتك. افتكر دايما الله لا يهدر ألمك، كل وجع مريت بيه ربنا بيحوله لتعزية. لو كشفت وجعك للنور مش هيحكم عليك، ده هيمسح بسلامه عليه. تعالوا نفتح الوجع قدام نور يسوع وقلبنا ونطلب منه ونقول له: يا يسوع، انت المحبة والشفاء، انا جيت لك بقلبي مجروح بحزن ساكن جوايا من سنين. الجرح ده اخد مني سلامي وفرق بيني وبينك، أنا مش قادر أنساه ومش قادر أشيله لوحدي. يا رب تعالى واشفي قلبي، اشفي كل كسر وضمت كل وجع، اخرجنا من سجن أنا ضحية لاتساع في شفة فيه. بقول أنا مشفي ومتعافى بيك. المس يا رب كل جزء مجروح، كل ذكرى موجوعة، كل خوف وقلق. حررني يا رب من ألم الماضي، اشفي روحي، فكرني قد ايه انت حبتني وفادتني، علمني اتقبل نفسي واحبها زي ما هي. انا بقبل الشفاء وبقبل الحرية. امين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. كنت متأثرة قوي النهاردة بخدمة سمعتها في واحد من الاجتماعات اللي كنت بحضرها عن إدراكنا لحضور ربنا الكامل لينا طول الوقت. فكنت بقوله يا رب أنا فعلا عايزة مهابتك تملاني، مش بطريقة تخوفني لكن يملاني الإحساس بإنك معايا طول الوقت، شايفني طول الوقت وعارف كل فكرة بتدور في ذهني وكل كلمة في لساني. لما أقول حاجة غلط أبقى كأني قلتها ليك أنت، ولو عملت حاجة غلط أبقى كأني عملتها فيك أنت. الناس اللي حوالينا مخفي عنهم أمور كتير تخصنا، نقدر نخدعهم ونضحك عليهم، نقدر نبان بصورة غير صورتنا الحقيقية، بس ما نقدرش نخدعك أنت ولا نضحك عليك أنت خالص. أنت اللي عارفنا أكتر ما احنا عارفين نفسنا، عارف احنا من جوه عاملين ازاي، اللي ورا لبسنا وشكلنا وكلامنا وتصرفاتنا الظاهرة، فكرة قلبنا ودوافعنا وتصرفاتنا اللي مش قدام الناس. المخفي عن العيون عريان ومكشوف قدامك. الكلمات دي مكتوبة في عبرانيين أصحاح 4 وعدد 13، وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. أنت اللي ساكن في نور لا يدنى منه، مفيش ظلمة تقف قدام نورك اللي بيخترق حياتنا. أنت عارف الكل وفاهم الكل ومش محتاج نلف وندور قدامك خالص. والغريبة مع إنك عارفنا قوي قوي كده بتحبنا بالشكل العجيب ده. أشكرك لأن معرفتك العميقة لينا دي ما خليتكش تبعد.

لكن انت حاجة تانية خالص. انت بقى تقرب قوي من الضعيف اللي مش قادر على نفسه واللي بيعمل أمور غلط، لأنك شايف اللي جوه وعارف اللي عدى فيه، شايف الماضي والحاضر وكمان المستقبل كله عريان ومكشوف قدامك، لأنك كلي الوجود وكلي المعرفة وكمان كلي المحبة وكلي الرحمة، كلي الصلاح ناحية خلقتك. وحسيت كأنك كده بالروح القدس بتقولي عشان كده إدراككم لحضوري الكامل فيكم وحواليكم في كل مكان مش لازم أبداً يخوفكم، بالعكس ده يطمنكم ويريح قلبكم وكمان يساعدكم تنضبطوا في تصرفاتكم وكلامكم. لما يكون أبوك اللي بيحبك واللي صالح جداً ناحيتك واللي عارفك كويس قوي موجود معاك، المفروض إن الأمر ده يريحك وكمان يحط عليك مسؤولية، لكن مسؤولية في صالحك. أخطائك اللي بتعملها بتوجع قلبي عليك مش إنها بتأذيني أنا، ونفسي إدراكك لوجودي جنبك يساعدك تفكر قبل ما تعمل الغلط اللي كنت ناوي تعمله وإنت مش واخد بالك، الكذبة اللي هتقولها، عدم الأمانة اللي هتتصرف بيها، الفكرة الشريرة اللي حتى جت في بالك، بس الكلام السيء اللي هيخرج من لسانك. لو فكرت اني موجود معاك في كل مكان واني شايف وسامع مش بس اللي بتعمله واللي بتقوله، لكن كمان عارف اللي جوه ذهنك وقلبك، هتقول زي ما يوسف قال لما امرأة فطيفار عرضت روحها عليه، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وانت مرات هتبقى محتاج تقول الكلام ده مش لشخص قدامك لكن لنفسك، تفكر روحك ان الامر الغلط اللي كنت ناوي تعمله او حتى الفكرة الغلط اللي بتفكر فيها دي موجهة لي انا، انت بتغلط في حقي انا حتى لو مفيش بني ادم واحد شافك ولا عارف انت بتعمل ايه، انا شايف وعارف، بس مش شايف وعارف وواقف اتفرج أبدا، لكن عايز أساعدك بكل قوتي، عايز أمد إيدي وانتشلك من اللي انت فيه، عايز أقويك على الخطية اللي بتحصرك وعايزاك تقع فيها، عايز أدربك عشان ما تستسلمش للمغريات اللي بتتعرض عليك من عدو الخير طول الوقت عشان يوقعك، عايز أعلمك إزاي تقول لأ أنا مش هعمل كده وتطلب معونة وتستقبل قوة جواك تشددك فتثبت مكانك وما تقعش. ده النور اللي عايزه ينور جواكم، الإدراك اللي عايزه معاكم طول الوقت، انت وانتي مش لوحدكم، انا معاكم، مفيش شيء واحد مخفي عن عيني، كل شيء كل شيء عريان ومكشوف قدامي. وعايزك تفكر في كلمة كل دي، كل حاجة اللي بتعمله وانت لوحدك ورا البيبان المقفولة اللي محدش في الكون يعرفه عنك، أنا شايفه وعارفه وعايز أساعدك مش أدينك، عايزك تقرب مني مش تبعد، لأن مفيش مكان بعيد عني. داود أدرك الأمر ده وكتب مزمور 139 في عدد 7 فيه بيقول كده، أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت، وإن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. أنا مش حواليك في كل مكان عشان ألحقك واكتب خطاياك وعدد أخطائك أبدا، لكن زي ما قال داود فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك، عايز أهديك للطريق الصحيح وأمسك بإيدك وأمشي معاك مشوار حياتك في النور بتاعي مش في الظلمة اللي عايز عدوك يسحبك فيها. إنك تدرك حضوري ده أمر لخيرك، مش يخوفك ويرعبك لكن يقويك ويسندك تواجه التحديات ويساعدك إنك تنضبط وتمسك نفسك عن أمور غلط كنت ناوي تعملها. والإدراك محتاج تدريب، تفكر نفسك كل شوية إني معاك

وإني موجود في كل مكان أنت موجود فيه. لما تفكر فكرة غلط توب عنها بسرعة لأنك مدرك أني شفتها. فكر نفسك أني أبوك اللي بيحبك مش اللي بيدينك، اللي عايز دايما خيرك وبيفكر دايما في صالحك. عايزك تبقى كويس علشانك، علشان تكون مرتاح مع نفسك ومرتاح معايا، عشان ما تبقاش ماشي بحمل خطايا على كتافك بدون داعي، عشان عدوك ما يزلكش ويكسرك ويأسرك بأمور غلط أنت مش عايزها. بس من كتر ما عملتها من غير ما تفكر بقت قيد مش عارف تخلص منه. أنا عايز أنقذك من ده كله. صدق إن حضوري فيه كل الخير ليك أنت. حساسيتك للحضور ده هتخلي الروح القدس يلحقك بسرعة لما يلاقيك هتعمل حاجة غلط أو لا تليق، ولو غلط ينبهك عشان تقوم بسرعة وما تفضلش مكمل في اللي انت فيه. أنا معاك مش ضدك، في صفك، وعايزك تنجح وتنضج وكل يوم تكون أكثر شبه بيسوع اللي قدم حياته عشان انت تعيش حر ومنتصر ومستمتع بعلاقة حقيقية وحية مع أبوك. آمين.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: بصدق ومؤمن جدا بقوة التسبيح. شعب في القديم رب قال لهم لفوا حوالين أسوار أريحة، في اليوم الأخير هيهتفوا واللويين اللي قدامهم بالبوق وتسقط الأسوار. بولس وسيلة في السجن كانوا بيصلوا ويسبحان الله، يحصل إيه؟ تتفك القيود. الملائكة في السماء وهي بتسبح الرب وتقول قدوس قدوس، في أشعياء يقول لك وارتجت أساسات، فاهتزت أساسات العتب. قوة التسبيح. الترنيمة اللي جاية بتقول بالهتاف نعلن اسمه في كل الأرض بدون ما نخاف. الحتة اللي جاية بقى دي زي ما فيها قوة بتخوفني جدا، بتوقفني قدام نفسي ونقدم له الغالي وكل الأهداف. وكل مرة أجي أرنم الترنيمة جوايا أقول يا ترى أنت بتقدم الغالي؟ يا ترى كل أهدافك لمجد الرب؟ وحط نفسي في الحتة دي واكتشف الحل في الحتة اللي بعديها. نخلع كل الزيف قدامه لأنه النور. أجي أعترف بخطيتي قدامه، يكشف ما يفضحش، يكشف دواخلي ما يفضحهاش. أنا وهو لوحدينا، الزيف يتخلع في النور، فأقدر ساعتها أعلن اسمه في كل الأرض بدون ما أخاف. تعالوا نقف ونرنم مع بعض الترنيمة الجميلة دي ونعترف إنه فخر الكنيسة وجمالها سيدها المسيح.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

أعزائي مستمعي راديو الحياة الأفضل، أهلا بكم في كل مكان وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية في رحلتنا وإحنا بنتعلم من كلمة الله من سفر الأمثال. النهاردة عايز أشاركك بحاجة جميلة قوي. إحنا في الدنيا بنقول كده، اللي ليه ظهر ما بيتضربش على بطنه. يعني يا بختك لو ليك ظهر، يا بختك لو حد سندك، يا بختك لو ليك كبير كده ماشي وانت محتمي فيه. والنهاردة في سفر الأمثال أصحاح 3 آية 5 و 6 الكتاب بيقول كده، عايز أكلمك النهاردة أن ليك ظهر، توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. سليمان الحكيم بيعلمنا النهاردة من الكلمة أن احنا نتكل على الرب، هو ظهرنا، هو سندنا. اللي عايز يرتاح يعمل الحكاية دي. الآية دي حلوة قوي، حتى جاية في ترجمة العربية المشتركة، بكل قلبك اطمئن إلى الرب ولا تعتمد على فطنتك، أينما سرت تعرف إليه فييسر طريقك. على فكرة الحياة أكبر وأعقد وأصعب من أي شخص فينا. عندنا قرارات بناخدها في حياتنا، تحديات وصعوبات ومفاجآت سخيفة. إمكانياتنا ومعرفتنا وفهمنا محدودة، مهما كنا متعلمين أو أغنياء أو عندنا خبرة. الوصفة الصحيحة والصحية عشان يكون لك ظهر، واللي النهاردة بيوصينا بيها سفر الأمثال، واجه الحياة بس مش لوحدك، اتكل على الكبير، توكل على الرب بكل قلبك. والاتكال مش فعل سلبي، الاتكال عمل إيجابي واعي ناضج. اتكل معناها اطمن لربنا، حط ثقتك فيه، ارتاح له، اعتمد عليه، احتمي فيه، اتعامل معاه كالملجأ، هو سندك، هو ظهرك. ايه نوع الاتكال هنا؟ بكل قلبك، يعني بثقة كاملة، يعني بكل كيانك العقلي والنفسي والروحي. يكمل سليمان ويقول كده، على فهمك لا تعتمد. على فهمك يعني على ذكائك، لأنه ببساطة في أمور مش تقدر تفهمها في الحياة لوحدك. احترم محدوديتك، اوعى تستقل عن ربنا. الذكي يعرف ان هو شخص محدود. الوصفة التانية عشان تعيش مرتاح وتستمتع ان ليك ظهر، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. طرقك معناها تعاملاتك، خطواتك، مشاويرك، قراراتك الصغيرة والكبيرة. اعرفه يعني اطلبه، حطه قدامك، اختبره، اطلب مشيئته، خليه قدامك وكرمه وارضيه. النتيجة الأكيدة إن فيه بركة. يقوم سبلك. يقوم عارف يعني إيه؟ يعني يصلح طرقك، يسهل طرقك، يسترك. حتى لو أنت عملت حاجة مش مظبوطة 100% هو يرجعك للصح لو ضليت في طريق الحياة، يجعلك تحقق غرض وجودك. الاتكال على ربنا قوة جبارة، احظى بيها، تمتع بتأثيرها على حياتك، اتمتع بإله الكون. الاتكال هو طريقة الأذكياء والحكماء لمضاعفة إمكانياتهم وتأثيرهم، لأن اللي بيعمل فيك هو إمكانيات الله مش إمكانياتك المحدودة. الاتكال معناها تفرد إيديك وتشتغل، تطلع كل يوم الصبح كده وانت عارف ان انت ليك ظهر في الحياة، فتواجه الدنيا بكل قوة. الاتكال هو البوصلة اللي بيها بنعيش، الهدف اللي ربنا أوجدنا لأجله، لأن منه وبه وله كل الأشياء. الاتكال علامة النضج والتواضع. أخيرا، قوة الاتكال في الإيمان ووقود الإيمان في الصلاة. طوبى لجميع المتكلين عليه. اوعى تعيش من غير ظهر، ربنا في ظهرك، اتكل عليه، اتمتع بقوته، تعيش أيامك مليان بالسلام، مليان بالقوة. توكل على الرب بكل قلبك.

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

0: معايا، أنا محتاج وأنت محتاج.
1: أخلق فيا يا الله.

0: كنت على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيز المستمع، وبرحب بيك في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله. خليك مركز معايا حتى لو أنت في الطريق وبتسمعنا أو في شغلك أو في البيت. الآية اللي ربنا عايز يكلمنا فيها النهاردة موجودة في سفر التثنية إصحاح 4 وعدد 7. تثنية 4:7، الله كان بيكلم شعبه يقول لأنه أي شعب هو عظيم، أي شعب هو عظيم، له آلهة قريبة منه كالرب إلهنا في كل أدعيتنا إليه، وأي شعب هو عظيم له فرائض وأحكام عادلة مثل كل هذه الشريعة التي أنا واضع أمامكم اليوم. شعب عظيم، رب حط في الحقيقة هنا ثلاث أمور يميزوا الشعب العظيم. الشعب العظيم ده مش مجموعة من الشعارات ومجموعة من الهتافات ينفع نقولها في الكنائس أو نقولها ورددها، لكن الشعب العظيم ده ليه مواصفات جميلة. رب حط هنا ثلاث مواصفات في غاية الجمال والروعة. لو بصيت معايا في عدد 7 يقول كده، لأنه أي شعب عظيم له آلهة قريبة منه كالرب إلهنا. وعايز يقول هنا أن الشعب العظيم ليه إله قريب منه وهو قريب من إلهه. العظمة الحقيقية في أنك تكون جنبه وملزوق فيه، تحرك معاه كل يوم، تسمع صوته كل يوم، تقول للرب أنا بحبك، وجهك يسير أمامي، قريب مني، كل قراراتي وكل أمور بتحرك فيها شايفه معايا. وده اللي قاله السيد المسيح في الموعظة على الجبل، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، يعني بيشوفوه. شعب العظيم شايف إلهه قريب منه، بس الشعب العظيم كمان يقول الرب عنه أنه الرب إلهه يسمع له في كل أدعيتنا إليه. شعب متأكد انه لما يصلي ربنا بيسمعه. مرات نصلي ولما يجي ربنا يتدخل احنا مش بنبقى مصدقين انه معقولة ربنا عملها. مرات صلينا لأجل امور ربنا يعملها في بلادنا ولما ربنا عملها احنا ما كناش مصدقين نفسنا. ده على فكرة حصل في الكنيسة زمان، في سفر الأعمال الإصحاح 12 الكنيسة كانت بتصلي لأجل بطرس، لما طلع بطرس ما كانوش مصدقين مع انهم كانوا بيصلوا بلجاجة. انت مصدق انك لما بتصلي صلواتك دي بتروح لعرش النعمة وربنا بيسمعها؟ انت مصدق انك لما بتصلي انت مش بتضارب الهوى وانك مش بتقول كلام، لكن الكلام ده بيروح لعرش النعمة وربنا بيكتب فيه سفر تذكرة؟ شعب العظيم اول حاجة ربنا قريب منه، لكن الشعب العظيم كمان ربنا بيسمع صلاته. لكن الشعب العظيم ربنا يقول عنه كمان، يقول انه أي شعب عظيم له فرائض وأحكام عادلة مثل هذه الشريعة التي أنا واضع أمامكم اليوم. الشعب العظيم عنده مكتوب وعنده دستور يتحرك به. احنا عندنا أروع دستور هو كلمة الله، الوحي المقدس اللي كلمة وحي معناها أنفاس الله. احنا عندنا مرسوم وعندنا بوصلة وعندنا كتاب المقدس اللي نقدر نتحرك به. عشان

0: معاك في آية وفكرة جديدة، وأصلي ليك من كل قلبي الرب معك.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

وازاي اعيش ما خافش من رأي الناس فيا، وازاي اكون حقيقي حياتي أصلية، أدافع عن مبدأ وبحياتي أبدأ، أعيش على طول مصدق يستاهل التضحية، إزاي إن الكرامة مش هي حب الذات، ومعنى إن القلق مش حرص واحتياط، تعريف المبادرة دلوقتي مش بكرة، ومعنى إن أسامح وارمي ورايا اللي فات.

معنى رضاك عني مين اكون انا، معنى سنين العمر اللي بتتعاش هنا، ومين هو الصديق والقلب النظيف والخدمة الحقيقية لاخويا اللي انحنى، اللي بعرق وعمري هفرح اني عملته، الكلام والمبدأ اللي بحياتي قلته بعد ما ارجع تراب وبعيد عن الألقاب، ايه اللي سايب ورايا بفتخر اني سبته.

من أصعب الأسئلة اللي كانت بتيجي أحياناً في الامتحانات إنك تضع عنواناً مناسباً للفقرة التالية، لأنك محتاج تقرأ الفقرة كويس وتفكر وتدور على العنوان اللي هيلخص الفقرة كلها. النهاردة عندنا سؤال أصعب، يا ترى إيه العنوان اللي أنت شايفه مناسب للحياة، لفكرة الحياة عامة؟ لكن السؤال الأصعب منه، يا ترى إيه العنوان اللي أنت شايفه مناسب يلخص حياتك أنت شخصياً، يلخصها كلها في عنوان واحد؟ ده تحدي. ناس كتيرة بتفكر يا ترى أنا هكتب على عنوان حياتي إيه؟ يا ترى أنا هكتب عنوان مذكراتي، قصة حياتي، لو أنا حبيت أحط لها عنوان، يا ترى إيه العنوان اللي هيلخص القصة كلها؟

سليمان لما حب يلخص الحياة، فكرة الحياة عامة، قال عليها بطلة، بطلة، ملهاش لازمة، فاضية. سليمان قال التلخيص ده بعد ما شافها من منظور أرضي فقط، بعد ما جرب أهم ثلاث حاجات، جرب الحكمة، وجرب متعة الحياة وإنه يستمتع بكل حاجة ممكنة وكل حاجة تيجي في باله، وكمان جرب الإنجاز وطعم النجاح وطعم الوصول. بعد ما جرب الحاجات دي كلها قال بطلة. ليه يا سليمان؟ ليه بعد ما خدنا منك إكزامبل لشخص جرب كل حاجة البشر نفسهم يعملوها، ليه تقول عن الحياة بطلة؟ ليه تحط العنوان ده؟ سليمان حط العنوان ده لأنه استمتع بالعطايا بعيدا عن العاطي. ورزبي بيقول كده إن الاكتفاء الحقيقي لا يأتي من الأشياء بل من الله. مشكلتنا إن إحنا بنبص على الهدية مش على اللي بيدي الهدية. مشكلتنا إن إحنا مهما كبرنا في السن والحكمة والخبرة بنفضل كبشر بنجري ورا الهدية بدون ما نبص الهدية جاية من مين. بولس لما حب يلخص الحياة قال عبارة قوية جدا، قال ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح. الحياة بالنسبة له كانت إنه يعيش للمسيح. الحياة عند بولس ما كانتش زمن أو إنجاز أو مفهوم أو لذة، الحياة كانت علاقة حقيقية واتحاد بالمسيح. بولس قال كده في روميا، أما هبة الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع. بولس قدر يشوف تعريف الحياة المظبوط لما بص على مانح العطايا وليس على العطية، لما بص على صاحب الهدية مش على الهدية، لما قدر يرفع عينيه من على الأرض للسماء ويشوف الله، لما ابتدى يبقى له علاقة حقيقية بالله صاحب كل العطايا في حياته، وقتها أدرك إن الحياة الحقيقية هي المسيح. إحنا قدام تعريفين للحياة، تعريف من واحد جرب كل حاجة، كل حاجة أي حد نفسه فيها، وقال في النهاية إن الحياة لو هتقف على المتعة والحكمة واللذة والإنجاز فهي حياة بطلة. وده اللي بيخلينا النهاردة نشوف ناس كتير قوي رغم نجاحاتهم، رغم ممتلكاتهم، رغم عطاياهم، فاضيين، لأن الحياة بالنسبة لهم فاضية بطلة. لكن في المقابل عندنا بولس، إنه لما شاف الحياة بمعناها الحقيقي واستلم الحياة بجد من صاحب الحياة ومنحها، قدر يقول بكل هدوء وقوة وثبات للحياة هي المسيح. لو النهاردة قدامك سؤال في الامتحان مكتوب فيه الدنيا هي نقط، هتكتب ايه مكان النقط؟ هتلخص الحياة بايه؟ هو انت شايف الدنيا ازاي؟ شايف الحياة ازاي؟ ايا كانت اجابتك، انا بدعوك انك تجاوب الاجابة الصح وتدور عليها زي ما بولس قدر ياخدها، انك تتعلق بالمسيح وانك تقبل منه الحياة الابدية، الحياة اللي متعتها بتعدي الزمن، بتبدأ من هنا وبتكمل في الابدية. الامر مش واقف على العطية،

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. يا رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أهلا بكم حبايبي المستمعين الغاليين على راديو الحياة الأفضل. أنا شاعر إن مديون للمحبة، مع إن الحب مفروض إنه خد وهات، يعني الناس بتحب بعضها فما فيش حد أعلى من التاني أو حد مديون للتاني، لكن أنا مديون بالحب لأنك أنت اللي حبيتني قبل ما أحبك. طيب ماشي، هو حبني في الأول وأنا حبيته في التاني، ما هو أنا محبتي ليه مش من عندي، محبتي ليه دي من الأصل اللي هو قدمهولي، من النبتة اللي زرعها جوايا، من الحب اللي غرسه فيا. هيدي المحبة الأبدية اللي حبنا بيها، عشان كده أدام لينا الرحمة. بيحب الإنسان لأنه بتاعه، لأنه خلقه، لأنه عجنه، لأنه عمله، لأنه صنعه، لأنه اخترعه. تيجي تستقبل محبة الله ليك وتعيش مستمتع بخلاص. خلاص الناس بتحط الخلاص في شكل ديني شوية، لكن الخلاص هو تحرر من كل حاجة مش حلوة، تحرر من كل حاجة وجع إنسانيتنا وملخبطة فينا عبوديتنا وحياتنا مع الله. هي دي ده الخلاص بالمعنى، يعني الخلاص كلمة كبيرة وواسعة قوي، واستخدمت حتى في الكتاب المقدس بخمس معاني مختلفين: خلاص من الأعداء، وخلاص من المرض يعني شفاء، وخلاص من الظروف الصعبة، وخلاص من دينونة الخطية دي في العهد الجديد، وخلاص نهائي إن ربنا يخلصنا من العالم الشرير. كل دي أنواع خلاص. أنا مش عايزك تخش في اللاهوتيات، لكن عايزك تستمتع إنك تبقى حر. إيه اللي مستعبدك؟ إيه اللي واجعك؟ إيه اللي دايسك؟ إيه اللي معورك علشان تنال منه الخلاص؟ بمحبة ربنا تعرف تستقبل ده. قول معايا الكلمات اللي جايه.

هو ده المعنى، نقضي عمرنا تمجيد. ازاي اقضي عمري كله امجده وانا هلف في البلاد واقول للناس توبوا يا ناس عن خطاياكم واتفرغ يعني للخدمه وما بقاش عندي حاجه اعملها ومش مسؤول عن اسره بعولها؟ لا لا مش كده، بمجده يعني بظهره، يعني بعلنه، يعني بوري جماله للاخرين. وده حاجه سلبيه مش ايجابيه، بمعنى مش حاجه بعملها، حاجه بتتعمل من غير ما انا اخد بالي. يعني اللمبه اللي بتنور، يعني الكهرباء بتقطع في بلادنا وبنحس قد ايه قيمه الكهرباء وقيمه النور. لما تلاقي النور موجود بتبقى ياه ايه الجمال ده، انا قادر اقرا، قادر اشوف، قادر اتعامل مع الحياه. النور مش بيقولك انا نور انا جميل، لكن انت مستمتع بالنور، ولان النور فعلا جميل، النور حلو للعينين زي ما بيقول الكتاب المقدس. لكن النور مش بيقول كلام، لكن هو وجوده في حد ذاته فارق. ولما بتقطع الكهرباء بتعرف الفرق كويس جدا. انا كمان عايز اكون زي كده يا رب، عايز اكون وجودي فارق، حياتي فارقه، كلامي فارق. الحقيقه انا لوحدي كده زي ما انا مش هينفع اكون كده، لكن عايز تغيير. الله اللي خلقني على صورته نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، اتخدع بكلام الحيه في تكوين 3. قالت له لحواء تكونان كالله عارفين الخير والشر، تكونوا زي الله. طب ما هو الله قال نعمل الانسان على صورتنا يعني زينا. لا، هي تكونان كالله يعني يشل بي از جادز مش از جاد، يعني تكونوا الهه زيه، يعني تنافسوه، يعني تبقى راسكم براسه، يعني تعملوا انتوا عاوزينه وهو ما يتحكمش فيكم، ما يقولكمش الصح والغلط، ما يبقاش هو اللي بيجي لكم عشان يقول لكم اعملوا ما تعملوش. ومن هنا اتقطعت الصله بين الانسان والهه، ففقد الانسان البوصله، فقد التوجيه، تعب الانسان واتبهدل. انا تعبت، لو انت حاسس بده قول معايا الكلمات اللي جايه. انا شوهت الصوره الحلوه اللي انت رسمتها فيا، عشان كده عايز تغيير، عايز تغيير، عايز ارجع ومجدك، مش بحاجات حلوه عاملها، لكن بحياتك اللي جوايا اللي تعمل فيا. الله هو العامل فيكم اعمال صالحه سبق الله فاعدها. الايه دي مش بتتكلم عن حاجات نعملها، دي حاجات الله عملها. الا الله عمله انه رتب لي خلاص. استمتع بالكلام اللي جاي ده، بالصلاه اللي جايه دي.

يا سلام، أنا راجع وأنا برمي خلاص. هي دي فكرة إنه الموضوع فيه فصل، فيه قبل وبعد. هي مش فكرة تدريج أبطل شوية زيادة أو أعمل حاجات أكتر، هي مش كده. هي فكرة إن حاجة فصلت، زي ما الله فصل بين مياه ومياه، زي ما الله فصل بين النور والظلمة. قال الله ليكن نور فكان نور. هي دي الفكرة، قال عنها الرسول بولس في رسالة كورنثوس إنه الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو اللي أشرق في قلوبنا عشان قلوبنا تنور وتعرف المسيح. هل الدنيا مظلمة معاك؟ هل محتاج للخلاص ده؟ هل محتاج إن الحياة تتغير؟ مش أبطل حاجات، مش أعافر أعمل حاجات، لكن أستقبل محبة الله وأقول له يا رب أنا مديون للمحبة دي، أنا اتخذت عنك، أنا اتحرمت منك والعيشة مش حلوة، أنا حاسس إن أنا خايف، أنا مهموم، إني متضايق. صلي معايا الكلمات دي.

قل له قدس رب كياني وعني ولساني، نقي عقلي وفكري ووجهك سير قدامي، نظر يبقى عليك في دخولي وخروجي، بمهابتك ترافقني وتحفظ قلبي وشوقي، وعيش لك العمر اللي جاي كله لأنك تستحقه يا

اثمر بي المجدك، قدني في مشيئتك، قلبي يشبه قلبك. ايوه هو ده، مش هعرف امجدك غير لما قلبي يشبه قلبك في عواطفك وفي حبك، وعيش زيك وكأنك انت موجود على الارض. الناس يشوفوك فيا في حياتي العملية، وتكون دايما قدامي. ومالي يا رب عنيا، مش هعافر عشان اقول الخطية، لا مش هعافر عشان ابسطك. انت اللي ساكن فيا هتعرف تنبسط مني، لانك انت نفسك اللي بتحركني وتوصلني للحته اللي انت اثمر بيا لمجدك، للحته اللي فيها بمجدك يا رب. هو ده الغرض، هو ده المقصود، هو ده اللي نفسي يوصل لك ويوصل لك الى لادي. اثمر بيا لمجدك، اثمر بيا لمجدك، وقودني في مشيئتك.

خلاص اتصالحنا مع الآب ونعيش أحلى عيشة طعمها حلو مهما كانت فيها تحديات، بس معنا الكبير قوي ده. أنا بصلي لأجل نفسي ولأجل كل واحد واحدة سمعوني في الحلقة دي، بصلي إن ده يحصل في حياتهم بجد ويختبروا التغيير الحقيقي بجد ويدوقوا طعم الخلاص من أي عبودية وحاجة مكلبشة فيهم بجد، ويعرفوا يمجدوك في النهاية بجد. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة.
2: الإله اللي بيوصفه أشعياء اللي واقفين حواليه السرافيم وكل واحد بينادي التاني ويقول قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجد ملء كل الأرض، الإله ده هو نفسه اللي طالب مني ومنك لما نرفع إيدينا ونصلي له ونقول له أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. هو نفس الإله اللي بيتكلم عنه في بطرس الأولى 1:15 وبيقول نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. الإله القدوس ده عايزني أنا وإنت نعيش بالقداسة دي، مش بس عايزنا نعيش بالقداسة، ده كمان عايزنا نعرف أننا قديسين في المسيح يسوع. مرة كده كنت قاعدة في قاعدة حلوة مع صحابي وفتحنا الكتاب المقدس عشان نقرأ ونتعلم مع بعض، وجه السؤال المشهور هو ربنا عايز مننا ايه؟ في ناس اخواتنا بيقولوا انه ربنا خلقنا عشان نعبده، ناس تانية بتقول انه ربنا جابنا هنا علشان دار اختبار، حد تاني بيقولك ربنا خلقنا علشان نتكاثر. لكن لو بصينا على تسالونيكي الاولى 4:3 هنلاقي الشاهد ده بيقول حاجة مختلفة، بيقول ايه؟ هذه هي ارادة الله قداستكم، يعني ربنا خلقني علشان أكون شبهه في القداسة. يعني إيه الكلام ده؟ ربنا بصصلي على إني مش بس بنته لكن أنا كمان قديسة في المسيح. في شواهد تانية كتير بتأكد المعنى ده، هسيبك أنت تدور عليها سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. هتبص مثلا في سفر أعمال الرسل أو روميا أو كورنثوس أو أفسس، فيليبي، كولوسي، تسالونيكي، تيموثاوس، فيليمون أو عبرانيين. دور ودوري على كل الشواهد دي، طلعي منها ازاي بولس الرسول بأكد لنا ان احنا قديسين في المسيح. في آية برضو احب اشاركك بيها بحبها قوي، فلستم بعد غرباء ونزلاء بل رعية مع القديسين واهل بيت الله. محتاجين نركز ونعرف وندرك ان الهوية بتاعتنا اننا قديسين في المسيح، مش علشان أفعال معينة إحنا عملناها أو أفعال هنعملها، يعني مش أفعالنا هي اللي هتخلينا قديسين، لأ، إحنا قديسين في دمه على الصليب إدانا القداسة دي، وبالتالي تصرفاتنا بتنبع من القداسة دي، إحنا شبهه في القداسة. لما بتسمعي لفظ قديس أو قديسة بتفكري في إيه؟ هل بتفكري في حد مات؟ حد تقي؟ حد كان بيصوم ويتقشف؟ ولا أنت بتفكر في حد كان بيدي فلوسه للفقراء أو بيعمل أعمال خير؟ القداسة دي دعوة جاية لكل حد فينا، القداسة أسلوب حياتنا. صحيح أننا بنغلط وبنقع وبنضعف وبنتلخبط، لكن ده ما يلغيش الهوية بتاعتنا أن احنا قديسين، احنا مدعوين للقداسة دي، بيدعونا ليها الله الآب بالمسيح يسوع. نفسي كده كل حد فينا يدرك معنى أني مكرسة أو مخصصة له، أنا أواني أو أنا وإنت أواني للمجد والكرامة بتاعته هو بس، للاستعمال الإلهي وبس، إحنا قديسين في المسيح. الرؤية دي هتفرق جدا وإحنا بنتعامل مع بعض وإحنا بنتعامل مع المسيح وإحنا بنتعامل مع نفسنا وبنبص لنفسنا على أننا قديسين في المسيح. أبونا السماوي بشكرك لأنك بتعلن لي وبتعلن لإخواتي قيمتنا في المسيح، بشكرك لأن اسمك بيتقدس في الأرض من خلالي ومن خلال إخواتي، بشكرك لأنك بتحبني وبترفعني وتستخدمني لمجد اسمك القدوس. أنا فخورة أني بنت وأني قديسة في المسيح يسوع. يا رب اديني قوة من عندك أني أسلك بهذه القداسة في العالم، اديني أني أكون صورة حلوة ليك علشان لما يشوفوني يمجدوا أبي الذي في السماوات. أمين.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: رسالة يعقوب الإصحاح الثاني. يا إخوتي، لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل أيضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له: اجلس أنت هنا حسنا، وقلتم للفقير: قف أنت هناك، أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي، فهل لا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه، وأما أنتم فأهنتم الفقير؟ أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى المحاكم؟ أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم؟ فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب، تحب قريبك كنفسك، فحسنا تفعلون، ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطية، موبخين من الناموس كمتعدين، لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل، لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل، فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعديا الناموس. هكذا تكلموا وهكذا فعلوا كعتيدين أن تحاكموا بناموس الحرية، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد إن له إيمانا ولكن ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي، فقال لهما أحدكم: امضيا بسلام، استدفئا واشبعا، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد، فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. لكن يقول قائل: أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون، ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح، فترى أن الإيمان عمل مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان. وتم الكتاب القائل: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برًا، ودعي خليل الله. ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. كذلك راحاب الزانية أيضًا، أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر؟ لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. عندي حاجات ممكن تكون حلوة وفعلا فيها بركة كبيرة من ربنا، لكن في دايرة أو أكتر صعب جدا، بايظة خالص، وممكن تكون مبوظة حياتي كلها ومخلياني مش قادرة أتمتع حتى بالأمور الحلوة اللي في الدوائر التانية. سفر الملوك التاني أصحاح 2 عدد 19، ونشوف قصة إليشع ورجال مدينة أريحة. وقال رجال المدينة لإليشع: هو ذا موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، وأما المياه فردية والأرض مجدبة. يعني المدينة مكانها كويس جداً، لكن الحياة صعبة بسبب المية، وبالتالي الأرض اللي مش بتجيب ثمر. عندنا حاجات كتيرة كويسة في حياتنا، شغلنا كويس، ظروفنا المادية كويسة، لكن علاقاتنا جوه البيت بايظة. أو ممكن نكون عندنا عيلة جميلة، لكن الشغل دايماً في مشاكل. ناس كتير بتشعر بده وتقول: هو ليه الحاجة الحلوة ما بتكملش؟ ليه تبقى فيه دواير تنكد وتبوظ حياتنا كده؟ على العجيب شجع النهاردة إن عمله كامل في كل شيء، لأنه أعلن على الصليب وقال: قد أكمل. لأنه هو مكتوب عنه كده في سفر الرؤيا 1: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب، الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. الأمور اللي في حياتك مش مكتملة تكتمل معاه، الحاجات اللي في حياتك يمكن تعب حياتك، مبوظة حياتك، هو يتعامل معاها. ده اللي حصل، أمر الرب بإصلاح الجزء اللي بايظ في المدينة اللي كان مسبب التعب للناس برغم موقع المدينة المميز جدا. اسمع معايا كده وافتح قلبك وانت بتسمعني. فخرج إلى نبع المياه وقال: هكذا قال الرب، قد أبرأت هذه المياه، لا يكون فيها أيضا موت ولا جدب. كلمة دي ليك النهاردة، أقف بإيمان قدام الدايرة اللي بايظة في حياتك، قدام المية اللي منكدة عليك إنجاز التعبير باقي دوائر الحياة، وقول: الرب يأمر بإبراء الدايرة دي، الرب يأمر بإن المية دي ما تكملش، مية مرة، مية بايظة، مية بتفسد باقي الأرض. شاور على الدايرة بإيمان. والكلمة النهاردة بتشجعني وتشجعك إن عمل الله الكامل ده بيدوم، يعني المية اللي برقت دي فضلت كده مية حلوة والأرض اتصلحت خلاص. نقرأ في عدد 22: فبرئت المياه إلى هذا اليوم حسب قول إليشع الذي نطق به. يعني ربنا مش بيعمل الحاجة والحاجة ترجع تبوظ تاني، ربنا ما بيصلحهاش ويأمر بالإبراء وبعدين الحاجة ترجع تاني. دي القوانين الطبيعية، أو ده عمل البشر اللي ممكن يساعدوك شوية لكن الأمر يرجع يبوظ تاني، اللي ممكن حاجة تعملها تصلح الأمر شوية لكن يرجع يبوظ بعد شوية تاني، وكأن شيئا لم يكن، ونفضل في الدايرة دي نلف. سفر العدد أصحاح 23 بيقول لنا: ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم، يعني مش بيرجع في كلامه. ربنا لما بيصلح الحاجة بتفضل متصلحة، بتفضل سليمة وصحيحة. ربنا لما بيأمر الأمر بيحسم، وبيحسم تماما. محتاج إيه في حياتك يكتمل؟ محتاج إيه في حياتك يتصلح؟ قول: يا رب أنا مش هكمل حياتي متصالح مع دايرة مبوظة عليا باقي الدوائر، مخلياني مش قادرة أتمتع بالبركات وبعملك اللي في باقي دوائر حياتي. يا رب أنا هقف بإيمان قدام المية دي، هقف بإيمان وأعلن
إنك تأمر النهاردة بإبراء هذه المياه. أوقف قدام دايرة بيتك، أوقف قدام دايرة شغلك، أوقف قدام الدايرة اللي في العلاقات اللي ليها علاقة بحد من ولادك اللي حاسس إن فيها مياه صعبة مريضة، وقول يا رب النهاردة أنا بتمسك زي ما أبرأت المياه بتاعت مدينة أريحة، تأمر بإبراء هذه المياه في حياتي، بإبراء هذه الدائرة. يا رب أشكرك لأنك إله الأمس واليوم وإلى الأبد، لا تتغير ولن تتغير. الكلمة اللي بتقولها بتأمر بالإبراء وتظل الدائرة سليمة وصحيحة وفيها تعويض عن كل أيام فاتت وعن كل أيام كان فيها تعب في الحياة. أشكرك من أجل عملك لأنه كامل، وأنت أعلنت قد أكمل. بكرة هنتقابل في يوم جديد.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قولنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج الحب المحرر مع مريان حبيب.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. ممكن أهلك ينسوا يعزموك على حفلة، وممكن الناس تشوفك صغير وما تنفعش للمهمة. الله عينه عليك وانت في المراعي البعيدة. النهاردة صموئيل النبي رايح يمسح ملك، والكل حط ولاده الكبار الأقوياء إلا واحد كان منسي ورا الغنم. إخوة داود كانوا طوال وأقوياء، صموئيل انخدع بيهم، لكن ربنا قال له: الإنسان بينظر إلى العينين، أما الرب فبينظر إلى القلب. داود ما كانش ملك لأنه لبس التاج، كان ملك وهو بيحمي الغنم من الأسد والدب في السر. المسحة ما نزلتش على داود وهو في القصر، لأ، دي نزلت عليه وهو ريحته غنم وهو لسه في المرعى. ربنا بيجهزك في الخفاء، في الشغل اللي محدش بيشكرك عليه، في الصبر اللي انت بتصبره، في التعب وانت وحيد. ولما جه الوقت ربنا وقف الكل لحد ما داود جه. داود كانت له علاقة مباشرة مع الله، فقال صموئيل النبي عنه كده في صموئيل 1:13 آية 13: قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه، وأمره الرب أن يترأس على شعبه. كان داود شخصيته متكاملة، وبيتضح ده لما قال أحد الغلمان لشاول لما كان بيجيله الروح الرادي في صموئيل 16: هوذا قد رأيت ابنا ليس البلتلحمي يحسن الضرب، وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه. كان مستعد دايما وطاهر، بدليل ان صموئيل النبي لما راح يمسحه الكل احتاج للاغتسال والتطهير، لكن داود لم يكن محتاجا بل مستعد دائما. كلام ده في صموئيل الاول 16 آية 11 ل 13. كان متواضع جدا، ما وقفش قدام شاول وفكره بانه مرفوض من الله ومن انه الملك وإنه اتمسح ملك عوضاً عنه. قال عنه يوسيفوس المؤرخ إنه عندما وصل صموئيل ومسح داود همس في أذنه بأنه سيصبح الملك، ولكنه عاد ثانية إلى أغنامه ولم يذهب للمطالبة بالملك. خلاصة الحلقة: قيمتك مش في تقدير الناس ليك، قيمتك فأمانتك في السر اللي ربنا حطه فيك. ولو ربنا اختارك محدش هيقدر يقفل الباب في وشك، حتى لو كنت أصغر إخواتك. داود لم يصر ملكا يوم مسحه صموئيل، بل صار ملكا يوم انتصر على نفسه وشكواه وهو وحيد في البرية. الله بيجهز الأبطال في صمت ليعلنهم في الوقت الذي يراه، وقت النضوج ومعرفتهم الحقيقية لنفسهم. بيتوقف ساعتها العالم
تقديراً لأمانتهم. والحب المحرر بيقولك النهاردة: أنا شفتك وإنت بتصلي، وإنت قاعد في أوضتك لوحدك، شفتك وإنت بتخدم من غير ما حد حتى يقولك شكراً. أنا بجهز لك مسحة ومكانة خاصة، ومحدش هيقدر يمنع اللي أنا رتبته ليك، لأن الرب لا ينظر كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. صموئيل الأول 16:7. وأما الرب فينظر إلى القلب.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة الصبح، وكان بقالي كام يوم عارفين لما تبقوا مش فاهمين قوي إيه اللي جواكم للآخر. ده كان حالي، فكنت بقول له يا رب حتى لو أنا مش فاهمة للآخر إيه اللي أنا حاسة بيه، أنت فاهم وعارف وقادر حتى اللي أنا مش فاهماه تعديني منه بسلام. أنت إرادتك إن سلامك وفرحك لا ينزعوا من جوانا، وخيرك ورحمتك يبقوا ماشيين ورانا في كل حاجة بنعملها أو هنعملها. دي مشيئتك لينا، صلاح وخير، وأي حاجة تانية غير كده يبقى مش أنت. وعلى طول حسيت كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقولي ده أمر مش محتاجين حتى تناقشوه مع روحكم، ده أمر محسوم في السماء ولازم يتحسم جواكم، لازم أرواحكم تدلكم لما تلاقوا اللي خارج منكم مش فرحان ومنزعج. حتى لو الظروف مش أحسن حاجة أبداً، ده ما يمنعش إن سلامي وفرحي يبقى مليكم، عشان دول ملهمش دعوة بالأحداث خالص، دول فوق الظروف والأمراض والتعب والزهق والأرق وشلت الهم، دول اللي كانوا عند يسوع وهو رايح للصليب. في موقف أصعب من كده حد فيكم بيعدي بيه؟ لكنه كان مليان سلام وفرح لأنه متشدد بأبوه السماوي وبيحقق أعظم مهمة جاي مخصوص عشانها. عشان كده سلامه بيفوق كل عقل، فوق الحسابات العادية للأمور اللي بتيجي في أذهانكم، فوق الحسابات المادية للأمور اللي ما بين إيديكم قد إيه والحاجات اللي عاوزين تعملوها قد إيه. ده فوق ده كله ليه حسبة تانية خالص، معادلة مختلفة تماماً عن الطريقة اللي تعودتوا تحسبوا بيها. لما المعادلة بيدخل فيها الآب والابن والروح القدس تبقى حاجة تانية. الكفة اللي هم فيها دايماً هي التقيلة مهما كان اللي في الكفة التانية اللي قدامها، وقصص الكتاب المقدس كلها بتشهد بكده. البحار والأنهار اللي اتشقت، الأسوار اللي وقعت، والخير اللي حصل وسط المجاعة لأرملة غلبانة، وجوليات اللي يقع قدام داود، وصلاة إيليا اللي تمنع المطر، وصلاته تاني اللي ترجعه، النار اللي تنزله من السماء علشان تاخد الذبيحة بتاعته، دانيال وجب الأسود والفتية التلاتة وأتون النار، الآيات والعجائب اللي كانت بتتبع المؤمنين في الكنيسة الأولى، الموتى اللي بيقوموا والأمراض المستعصية اللي بتشفى، الكنيسة اللي بتنمو، والأعداد البسيطة اللي فتنت المسكونة كلها ووصلت الحق لأقصى الأرض. كل ده فوق العقل والحسابات اللي بالورقة والقلم. دول يسوع والآب والروح القدس يغيروا الحسبة اللي بالعقل وييجوا بالسماوي على الأرض ويحققوا المشيئة الإلهية. فرحك وسلامك بقى مربوط بكده، بالجالس على كرة الأرض، بضابط الكل، باللي شايف وعارف وفاهم كل الأمور ماشية إزاي، والأهم باللي قادر يخرج نور وسط الضلمة، وحياة وسط الموت، ورجاء من عمق الأمور الميؤوس منها. خلي بالك، رجاءك وفرحك وسلامك دول مش في إمكانياتك ولا قدراتك ولا اللي بين إيديك، لكن في إلهك اللي انت واثق فيه وعارف كويس انه هيعمل افضل حاجة من كل الاحداث والظروف اللي انت بتعدي بيها، والاهم انه هيحفظك انت وسطيها مليان سلام وفرح بالرغم من كل حاجة ومن اي حاجة. انا عايزك شبعان، ما عندكش انيميا في الامر ده. داود في مزمور 16 والاعداد 8 و9 بيقول كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وفي ترجمة تانية بيقولها كده: الله أمامي دائما، هو عن يميني فلا أضطرب. لهذا قلبي فرحان ولساني متهلل وجسمي أيضا يرقد على رجاء. وكأن داود بيشرح إيه سبب فرح قلبه وابتهاج روحه وراحة جسده وعدم اضطرابه وسلامه. جعلت الرب أمامي في كل حين، ده المفتاح والسر اللي يخلي الفرح والابتهاج والسلام موجودين. مش إن الظروف بقت كويسة، ولا إن الأيام دي هادية، ولا إنك نجحت في الشغل وترقيت، ولا إن أولادك بقوا ناجحين، ولا إنك ناجح في علاقاتك والدنيا ماشية كويس، ولا حتى إن صحتك كويسة. كل دي حاجات حلوة قوي، بس مش هي مصدر

أبدي، يعني أبوك كائن للأبد وهيفضل أبوك للأبد. يعني حتى بعد ما حياتك تخلص على الأرض هنا وتتم أيامك، هتكمل مع أبوك للأبد في الحياة الأبدية. وضعه بالنسبة ليك في الحياة الأبدية دي برضو أبوك. ده اللي يخليك بحقيقي مطمن وفرحان بالرغم من أي حاجة. بولس في رسالته لأهل فيليبي أصحاح 4 والأعداد من 4 ل 7 بيقول كده: افرحوا في الرب، يعني مش في أي حاجة تانية. كل حين، يعني طول الوقت. وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: افرحوا في الرب كل حين، وأقول ثانية افرحوا. أريد أن يشهد كل الناس عن لطفكم، وتذكروا أن الرب قريب، فلا تقلقوا. في كل ظرف اعلنوا له طلباتكم بالصلاة والتضرع مع الشكر، فسلام الله الذي يفوق كل عقل سيحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وكأن بولس في الجزء ده بيرسم لك الخريطة بتاعة السكة. افرح في الرب، في إلهك وأبوك، ودايما. تقدر تعمل كده؟ تقدر. ويعيد ويكرر تاني: افرح، وكأنه قرار إرادي ينبع من جواك. افرح ده فعل أمر، ولما تكون فرحان بأبوك هتكون طويل البال ولطيف مع الكل وفي كل الظروف. وافتكر إن أبوك قريب منك، عشان كده ما تقلقش. مفيش كلمة واحدة في كل اللي فات ده ليها علاقة بأي أمور هتبقى أحسن أو ظروف هتبقى كويسة. الموضوع أنت وأبوك وبس. وتعمل إيه بقى لما تبقى الظروف مش أحسن حاجة أو مش كويسة خالص؟ تيجي برضو بيها لأبوك السماوي، ترفعها ليه وتصدق إنه معاك، وتبتدي تشكر لأنك مصدق. وكأن التلقائي اللي هيحصل بعد كده إن سلام الله، سلام أبوك اللي يفوق كل عقل، هيحل عليك ويهدي قلبك وفكرك وكيانك كله في حضن يسوع. فالأحداث ما يبقى لهاش سطوة عليك، لكن اللي يملاك السلام. والكلام ده قابل للتنفيذ، صدقوني. مؤمنين كتير حواليكم قادرين يختبروه برغم الأحداث اللي بيعدوا فيها، لأنهم رفعوا عينيهم وثبتوها عليا. أنا موجود معاهم في المشهد بقوة، قادرين يحسوها ويلمسوها وسط كل اللي بيعدوا فيه. لو ما تعلمتش تتملي بالسلام والفرح وسط الأمور الصعبة، صدقني مش هتعرف ترتاح وسط الأمور السهلة والكويسة، لأنك هتفضل قلقان لو الأمور دي تغيرت هعمل إيه. عشان كده ارفع عينيك عليا، أنا أعرف أساعدك تعمل كده، تعرف تفرح وتبقى مليان سلام وراحة بال وسط كل الظروف. دي معجزة أنا وحدي اللي بعرف أعملها، محتاجة مجهود وتركيز منك وثبات في المسيح. قرار إرادي إنك هتفرح بالرغم من أي حاجة، والسلام تلقائيا هيجي، فهتفرح أكتر وترتاح في أبوك وفي سلامه اللي بيفوق كل عقل. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

هنقرأ مع بعض ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس، ما أحوجنا للكلمة اللي تغسلنا. هنقرأ بصوت عالي، الكلمات هتطلع قدامكم على الشاشة، وهنقرأ بغض النظر عن النحو. أنا عارف الشعب المصري مش بحب النحو قوي، بس هنقدم الكلمات دي للرب، خليها تغسلنا الأيام دي، ما أحوجنا للكلمة دي اللي تغسلنا. أوكي، تعالوا نبتدي بمزمور 46. ممكن نقف احتراما لكلمة الرب ونسمع أصواتنا عالية وإحنا بنقول مع بعض. أوكي، أول مزمور هيظهر قدامنا على الشاشة، مزمور 46، الشاشة اللي برا. أوكي، 1 2 3. وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها

أمين. تعالوا نشوف في العهد الجديد عشان المزمور ده قديم. تعالوا نشوف في روميا 8 بولس الرسول بيقول لنا إيه. مستعدين؟ يلا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أمين. المزمور الأخير ده كلنا حافظينه عن ظهر قلب وإحنا صغيرين، مزمور الراعي. عايز بس وإحنا بنقرأ نشوف في الأفعال اللي بيعملها الراعي، تمام؟ وقبل ما نوصل على آخر آية بس هنقف ثانية هقول لكم حاجة، لكن تعالوا نقرأ الراعي الصالح هيعمل إيه. 1 2 3 الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر بيعمل إيه؟ يربضني، إلى مياه الراحة يريدني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، ليه؟ لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. مش بس كده، ده أنت مسحت في الدهن رأسي، كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. في حاجة هنا هنقف عشان ده مش مسؤولية الراعي آخر آية، دي حاجة أنا لازم أعملها عشان أخذ اللوكشة دي كلها. أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، أمين. ده قراري، أنا هسكن في بيتك عشان أخذ شخصية الراعي كلها لحياتي، أمين. سقفة لكلمة الرب اللي بتغسلنا. هللويا.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج.

النهاردة كنت قايمة ومليانة بفكر، هو أنا يا رب اللي بعمله هو بالظبط اللي أنت عايزه مني؟ وكنت بقوله الكلمات دي: معلش سامحني إذا كنت هسألك السؤال ده تاني، هو الوقت اللي بقضيه كل يوم قدامك هو فعلا اللي على قلبك ليا إني أعمله معاك؟ أنا فرحانة بالوقت ده قوي، بس خايفة أكون مسحوبة في حتة معينة مريحاني، لكن مش ده اللي أنت عايزه ليا بالكامل. أنت فهمني مش كده؟ أنا قعدت سنين وسنين مش عارفة انضبط قدامك، مش عارفة ألملم نفسي أقعد أسبوعين ورا بعض كل يوم لمدة أكتر من 30 سنة، وإن قعدت قدامك يومين أفوت 10، وساعات شهور وشهور وشهور. أنا مش عايزة أفرح بالإنجاز إني قادرة دلوقتي أقعد معاك بطريقة منتظمة، أنا عايزة أفرح بيك أنت، أنت اللي ساعدتني وديتني طريق أمشي فيه بعد ما كنت يأست خالص من نفسي، وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني وبيكلم إخواتي معايا كلهم وبيقولي بالروح القدس إنه فرحان بأي إنجاز بيحصل في القعدة بتاعته مع أي حد فينا، فرحان بكل كلمة بنقولها ولا بنكتبها، فرحان بالاهتمام والتركيز إنه ما يعديش يوم من غير ما نقعد، وكأنه بيقول اشتقت الأمر ده جدا معاكم، عشان كده بوزع من اللي بتاخدوه وبخليكوا تشاركوا اللي حواليكم وببعتوا يمين وشمال. والكلام الحقيقي اللي طالع من قلبكم من قاعدة صادقة معايا بيوصل لقلب الناس، وبتتوحد معاكم في كل كلمة بتقولوها، وبيتولد جواهم أشواق هم كمان إنهم يقعدوا معايا ويعرفوا يستقبلوا من قلبي. بشوف التغيير اللي بيحصل فيكم، وشايف النور اللي بقى عليكم، وشايف التأثير اللي في كلامكم مع كل اللي حواليكم. أنا بنبسط جدا بقعدتنا سوا، لما أنا بتكلم فيها أكتر ما أنتم تتكلموا. على فكرة الكلام ده مش بيحصل مع ناس كتيرة أبدا، دايما الكلام المرفوع ليا أكتر بكتير من وقت السكوت لسماع صوتي ومشاورتي على اللي عايز أعمله معاكم. لما تكون جاي قدامي مش بربوك باحتياجاتك، لكن عندك استعداد تديني قلبك وودانك وحتى كلماتك اللي ايديك بتكتبها وانت قاعد معايا، ما عندكش مشكلة انك في القعدة دي ما تتكلمش انت ولا كلمة، لكن عارف تسمعني. عارفين ده اسمه ايه عندي؟ اسمه تصديق وثقافية. انت مش محتاج ترفع امورك قدامي لأني شايفها، وكأب صالح ومحب مش محتاج ولاده يسألوه ويطلبوا منه لما يكون كل اللي شغلهم إنهم يقضوا وقت معاه ويسمعوا صوته. لكن في ليا ولاد كتار قوي برضو، الصلة الوحيدة اللي بيني وبينهم هي طلباتهم، وبستنى عليهم عشان أسمع صوتهم وييجوا قدامي، لكن مش بييجوا غير لما يكون عندهم احتياج، ولأنهم محتاجين فالطلبات دي هي اللي بتجيبهم عشان يتكلموا معايا. ولو عملت لهم اللي محتاجينه من غير ما يطلبوه مش هيقعدوا معايا خالص، وده خطر عليهم. وده إعلان أنا بعلنه ليكم، سر من أسراري بعلنه لولادي الغاليين. يسوع في الموعظة على الجبل في متى 6 وعدد 7 قال الكلام ده: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تكونوا مثلهم، لأن أباكم يعرف ما تحتاجون إليه حتى قبل أن تطلبوا. وفي متى 6 وعدد 31-34 يقول الكلمات دي: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم. ليه بقى بيقول لكم كده؟ لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. طب إيه بقى اللي المطلوب يتعمل؟ اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي ليوم شره. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تقلقوا ولا تسألوا أنفسكم
ماذا سنأكل أو ماذا سنشرب أو ماذا سنلبس، فهذه أمور يسعى إليها أهل العالم الآخرون، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليها كلها. لكن اهتموا أولاً بملكوت الله وبره، وستعطى لكم جميع هذه الأمور أيضاً. لا تقلقوا بشأن الغد، فلكل يوم ما يكفيه من الهموم، وسيكون للغد همومه. وهو ده قلبي ليكم، نفسي ما تطلبوش الأمور البديهية دي، أنا عارفها وهعملها من غير ما تطلبوها. لو، وخدوا بالكم من كلمة لو، لو طلبتم أنتم ملكوت يجي على الأرض وبر المسيح يعلن للناس، اطلبوا اللي ليا فأنا أهتم باللي ليكم من غير ما تطلبوه. لكن لو العلاقة اللي بينا كلها طلبات شخصية وأمور مادية، وده اللي هيجيبكم قدامي، هستنى تطلبوها لأني عايز أشوفكم، وتبقى كل تعاملاتي معاكم من خلال الأمور دي. مش هتبقى أفضل علاقة بينا أبداً، ولا أفضل أمور ليكم. لكن لو ده المتاح ليا معاكم أشتغل بيه لغاية ما تعرفوا إيه طبيعة العلاقة اللي بتربطني بيكم، وتفكوا إيديكم عن أموركم الشخصية وتسيبوها ليا، وتمسكوا في الأمور اللي تخص الملكوت، والحاجات اللي سبتوها دي هتوصل من غير حتى ما تطلبوا خالص، لأني أب وعارف كل اللي أنتم محتاجينه، ومش هتأخر أبداً على احتياج أساسي لولادي. مفيش أب صالح وعائل يعمل غير كده. لكن في دروس في السكة مرات تحتاج إيدي تتقل شوية عشان نعدي مستوى معين وندخل في مستوى ثقة وإيمان أعلى شوية. وزي ما الامتحانات في المدارس والجامعات مهمة لعبور مستويات، فالإيمان والثقة برضو الامتحانات فيها مهمة، لأنها بتوريك أنت واقف فين بحق وحقيقي، مش اللي أنت متخيله عن نفسك أو اللي أنت نفسك فيه، لكن الحقيقي بجد. في وقت الضغطة يا ترى هتفضل مصدقني؟ لما تأخر عليك من وجهة نظرك هتفضل مكمل واثق فيا؟ لما يعدي الهزيع الأول والتاني والتالت والليل يدخل تقيل، هل هتقدر تستناني للهزيع الرابع ولا هتفقد ثقتك وتبتدي تدور يمين وشمال على ناس يساعدوك ويكونوا هم طوق نجاتك، بدل ما تستنى إن أنا أحل الأمور بطريقتي ليك؟ مش دايما هعمل كده، لكن مرات لخيرك هعمل كده. هيبان ليك إني مش سامع وإني مش شايف، بس هو أنا كده بحق وحقيقي؟ هل ممكن أكون مش سامع أو مش شايف؟ هل ده أمر ممكن يحصل؟ هتصدق مين في الوقت ده؟ الحق والكلمة وتعاملاتي معاك السابقة ولا الواقع؟ وده امتحان حقيقي. النجاح فيه مضمون إذا اتكلت على الروح القدس اللي جواك، والحق اللي باني عليه إيمانك وثقتك. صدقني أنا نفسي ما تتشغلش خالص باللي ليك، لأنه قدامي وبصراحة أسهل حاجة أقدر أعملها. اتشغل بالملكوت، بالناس اللي حواليك، بخلاصهم ومعرفتهم للحق، بأن قلوبهم تتحول ليه،

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. وصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.

أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة في سفر الأمثال، وسفر الأمثال موضوعاته لها تلات أبعاد 3D، يعني علاقة الإنسان مع الله، علاقة الإنسان مع نفسه، علاقة الإنسان بالآخرين. رحلة حلوة قوي، أشجعك إنك مش بس تسمع لكن كمان اقرأ سفر الأمثال، هيفرق قوي في حياتك. الآية بتاعتنا النهاردة والحكمة اللي جاية من السماء من أصحاح 3 عدد 9 و10، بيقول كده: اكرم الرب من مالك ومن كل بكورات غلتك، فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مستارا. أنا سميت حلقة النهاردة كرمك اكرمه هيكرمك. الله بيكرمنا بعطايا كتيرة، عطايا يومية، الحاجات اللي احنا متعودين عليها، اللي مرات حتى مش بنشكر عليها، الشمس والهواء والناس والعربية والبيت، حاجات كتيرة قوي. بيكرمنا بعطايا جسدية، بيكرمنا بعطايا روحية، في علاقتنا بيه، في راحة للضمير، في غفران الخطايا. طبيعي لأنه أكرمنا إحنا كمان نكرمه. نكرم رب إزاي؟ نكرمه بصورة مادية، بطريقة عملية. عشان كده سليمان بيدعي كل شخص إنه يكرم رب من بكرات غلاته. ايه بكرات الغلات؟ ده شعب قايم على الثقافة الزراعية، بيزرع زرع، ده اقتصاده كله، ده حياته. فبيقول لما تحصد اول حاجة في الحصيد تديها لربنا. والكلام ده موجود في سفر لاويين اصح 23، برجع اقراه، لاويين 23 آية 20. ومعنى كلمة البكورة يعني افضل حاجة عندنا، بمعنى ندي الاولوية في الزمن وفي النوعية، اول حاجة في يومنا، اول حاجة في حياتنا، احلى حاجة عندنا. خد بالك، لو الإيمان موصلش لجيبك إيمانك مشكوك فيه. الإيمان يوصل لجيوبنا وفلوسنا، أموالنا وممتلكاتنا بتخضع لمحبة الله. علشان كده العهد القديم مليان بتعليم عن كده، العشور والبكورة والنذور والنوافل والتقديمات. ليه ندي وليه نكرم الرب؟ لأنه علامة محبة، بتحب الرب لازم تدي، لأنه علامة ولاء وطاعة، علامة تكريس، علامة ثقة. بمعنى ان انا كل مرة بأدي الرب وبكرم الرب في الناس اللي حواليا، في المحتاجين اللي حواليا، في عمل الله، انا بقول كده لربنا وبقول لنفسي انا مش بثق في الحاجات اللي معايا اكتر منك. كل ما بطلع من جيبي بقول لربنا انا بثق فيك اكتر من ثقتي في الفلوس. كمان ده علامة عرفان واحساس بالجميل، ان كل حاجة هو الدهاني. النتيجة عارف ايه؟ تمتلئ مخازنك ومعاصرك. المخازن هي مكان بتاع الغلة، والمعاصر اللي كان بيعصروا فيها الزيتون والعنب. بمعنى انه رب يديك شبع، يديك غلة، يديك محاصيل كتيرة. تفيض المعاصر يديلك راي. عشان كده انا بشجعك من كل قلبي، اكرم الرب من وقتك ومن فلوسك ومن مجهودك، طلع عشورك، الرب هيكرمك. اختم لك بكلمتين صغيرين. خد بالك، خلي عطاياك وعشورك على قد دخلك، لحسن الرب ممكن يخلي دخلك على قد عطاياك. اكرم غير المنظور، ربنا يعني في المنظور، في الناس اللي حواليك المحتاجة، هيكرمك غير المنظور، ربنا اللي انت مش شايفه في المنظور، هيكرمك في حياتك وفي بيتك. اكرم الرب، هو هيكرمك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

أجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله، وإعلان حق جديد من الكلمة الحية. إنجيل مرقس صح 5 وعدد 25، قصة المشهورة لينا جدا، امرأة بنسف دم منذ 12 سنة، ست نذفة الدم، المرأة نذفة الدم من 12 سنة. حقيقة تحدي رهيب، 12 سنة استنزاف، 12 سنة رحلة مرض ورحلة علاج. يقول عنها أنه تألمت كثيرا من أطباء كثيرين، وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا، بل صارت إلى حال أردأ. حقيقة تحدي رهيب جدا، تألمت كثيرا من أطباء كثيرين. طب دول الأطباء بيريحوا، لكن في الحقيقة فشل الإمكانيات البشرية، فشل الإمكانيات البشرية أنه يعملوا لها حاجة. الأطباء اللي بيريحوا هم اللي تعبوها وألموها، لكن كمان يقول أنفقت كل ما عندها، فشل الإمكانيات المادية. يمكن ناس كتير بيعتمدوا على أشخاص، ناس كتير بيعتمدوا على الماديات، فلا ده نفع ولا ده نفع. أنفقت كل ما عندها، بس في الحقيقة أنه يقول صارت إلى حال أردأ، كل يوم أردأ من اللي قبله. لكن هنا فشل التوقعات القلبية، أنا كل يوم بقوم الصبح وعارف أن النهاردة أصعب من امبارح، وبكرة أصعب من النهاردة، ومن ردين إلى أردأ. لكن في الحقيقة يقول عن نزفة الدم، سمعت بيسوع، سمعت بيسوع. يقول جاءت في الجامع من وراءه ولمست ثوبه قائلة: لو مسست ولو ثيابه شفيت. إيه الإيمان الرهيب ده؟ الإيمان اللي يقول إن لمست توب تحط حد لمرض دام 12 سنة، لمرض لا نفع فيه أطباء ولا نفع فيه فلوس ولا نفع فيه أي حاجة. صدقني يمكن عندك الإمكانيات اللي تخليك تسافر برا مصر، ويمكن عندك الإمكانيات اللي توديك لأكبر أطباء موجودين، وعندك الإمكانيات اللي تخليك تعملي كل التحاليل وكل الجراحات، بس مش ده اللي هيعمل الشفاء. الشفاء يحتاج لمسة من السيد، ويحتاج إيمان مصاحب لللمسة دي. حقيقة وقف الرب يسوع وقال الآية الجميلة: قوة خرجت مني. بيقول من لمسني؟ التلاميذ قالوا له: في ناس كتير حواليك ده بيلمسك من هنا. قال: لا لا لا، في لمسة مختلفة أنا أعرفها، قوة خرجت مني. أنا بصلي في اسم المسيح، لو فشلت معارفك والناس واتصدمت فيهم، ولو فشلت إمكانياتك المادية وما نفعتكش، ولو توقعك ورجائك خار واليأس والإحباط مليك، لمسة إيمان تحط حد للألم اللي دام سنين، وقوة تخرج من السيد ترفعك وتديك نعمة. عارفين يقول جت المرأة دي قالت له الحق كله. الرب يقول لها: يا ابنة إيمانك قد شفاكي، اذهبي بالسلام وكوني صحيحة من ذلك. هللويا، لمسة لمسة، إيمانك قد شفاكي. أنا نفسي أقولك النهاردة، يمكن تعبان قوي وبتلف بقالك سنين، ممكن تكون بقالك 5 سنين 7 سنين 12 سنة 20 سنة، لكن ربنا النهاردة بيقولك في قوة منتظرك، بس ممكن تستقبلها بالإيمان. قوة خرجت مني. أصلي ليك في اسم المسيح وانت بتسمعني، في العربية، في الشغل، في البيت، قوة السيد تلمسك وإيمانك يتلامس مع قوته ويصنع في حياتك معجزة. أصلي ليك تستقبل على قلب ربنا، وإلى اللقاء في آية جديدة وفكرة جديدة. الرب معك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعنينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: سليمان كان لسه مخلص تدشين الهيكل وظهر لي الله مرة تانية. عارفين قال له ايه؟ قال له خد بالك، إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم، صلوا، طلبوا وجهي، رجعوا عن طرقهم الرضية، هيعمل إيه؟ يسمع من السماء، يغفر خطيئتهم، يبرئ أرضهم. أعتقد أن ربنا عمله معانا هنا معجزة، ربنا عمله معانا في مصر معجزة، وده عشان كان في ركب سجدة. أنا نفسي نقف مع بعض، إحنا عندنا وقت قصير نصلي فيه عشان بلدنا، ونصلي فيه عشان منطقتنا، ونصلي فيه علشان كل الأمور اللي شايفينها استحالة اللي يحصل فيها حل. إحنا كنا شايفين كده من 11 سنة والرب استجاب بطريقة عجيبة. هو الإله اللي يقدر، هو وحده اللي يقدر. ارفع قلبك النهاردة، ارفع قلبك وانت عندك ثقة ويقين، ارفع قلبك وانت متأكد انه إلهك حي، ارفع قلبك لإلهك وانت شايف وفاكر اللي عمله معانا ال 12 سنة اللي فاتت هنا وفي بلدنا. ارفع قلبك عشان كل البلاد اللي حوالينا، منطقتنا العربية محتاجة لهذا الإله، محتاجة لإيد ترفع، محتاجة ليسوع، محتاجة لشفاء، محتاجة لسلام. نشكرك لأنك بتسمع، ونشكرك لأنك بتغفر، وننتظر أنك تبرئ أراضينا يا رب، تبرئ أراضينا. صلي عشان نهضة، صلي عشان نهضة في بلدنا، صلي عشان نهضة في المنطقة، صلي عشان نهضة لبيوتنا. احنا عارفين ان مفيش حل بشري، بس احنا بنثق في هذا الاله العظيم. ارفع قلبك وتعالى رنم معانا الترنيمة اللي جاية، هتيجي ومش هتتأخر. هو ما تأخرش وعمره ما بيتأخر، مواعيده مواعيده غير مواعيدنا خالص، طرقه غير طرقنا. هل تثق فيه النهاردة؟ حط قلبك بالكامل، تعال رنم الترنيمة دي معانا. ارفع كل المنطقة، ارفع بلدنا. صلي وانت بترنم الترنيمة دي.